0: Passerelle, c'est sur Radio Tchad, le poste national.
1: بيب خالتي ميرو ممقرين الخضرة سموها بيدا البيد اندي لاويون طابت الروح المشيطة دروان طابت الروح المشيطة السودان هناك جابوا لي خبر انتني قلب دروبان جاكيت الخلق انما خشم جاب اندم جيت القيقار سيبت ميرام قلت سيرك سيرك شفت اصغر وين اخورات بشفت الفان بساقرية مدخان قلت ميرام بيد نقبل كبرت قال اذا امشي باجرك البيت بالسياده قم بيت لك لين بلا هوند ما قم بيت لين بلا هوند ما تيت بيري يا تيت بير كاكا هوند لي قم بيت لك اي اه كان جاك كوم كوم نغون يو ما مون غون كاغلي كاغي غنت جي مام نو يلي يلي اي يو
2: Je vous ai promis la musique tchadienne. Voici la musique tchadienne.

0: صفحات من التاريخ، صفحات من التاريخ، برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية التشادية والدولية. صفحات من التاريخ، برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل أمبطة أنجيل، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. توقفنا في الحلقة الماضية التي هي ضمن سلسلة حلقات حول تاريخ حوض بحيرة تشاد مع الدكتورة صفية جاني كندل، توقفنا في الفترات التاريخية التي عاشتها البحيرة، وأيضا فيما يتعلق بأسباب تسمية هذه البحيرة ببحيرة تشاد. واليوم نتحدث عن المصادر التي تناولت تاريخ منطقة حوض بحيرة تشاد. تحدثنا الدكتورة صفية جاني كندل. دكتورة، السلام عليك.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: طبعا حدثينا في الحلقة الماضية حول موقع البحيرة وأيضا أسباب تسمية هذه البحيرة وبعض الحضارات التي قامت حول هذه البحيرة. عندما تتحدثين عن التاريخ لابد أن ترتكزي على مصادر استقيت منها هذه المعلومات لكي تكون مصادر تاريخية موثوقة. ما هي أهم المصادر التي تناولت تاريخ هذه المنطقة، أي منطقة حوض بحيرة تشاد؟
2: الدكتور عبد الصادق، أبدأ من حيث ما أشرت إليه من أن لا وثائق لا تاريخ. عندما نقول عبارة لا وثائق لا تاريخ، فإننا لا بد أن نستند إلى وثائق ومصادر تحدثنا أو تنقل لنا الأحداث والوقائع التاريخية التي حصلت في فترة في فترات معينة. المصادر التاريخية التي تحدثت عن تاريخ حوض بحيرة تشاد بصفة عامة نجدها انقسمت إلى مصدرين: مصادر خارجية ومصادر داخلية. لو تحدثنا في البداية عن المصادر الخارجية، أيضا نجدها قد انقسمت إلى مصدرين أو فرعين آخرين. المصادر الخارجية العربية، بمعنى التي كان لها الفضل في التعريف بالبحيرة وبسكان البحيرة، عبارة عن المصادر التي أرخها أو سجلها الرحالة والجغرافيون العرب. بمجرد دخول الإسلام في شمال إفريقيا في القرن السابع الميلادي الأول الهجري، بدأت أخبار بلاد السودان تصل، يعني جنوب الصحراء عامة ومنطقة حوض بحيرة تشاد بشكل خاص، بدأت تصل إلى العرب وتأخذ حيزا من اهتماماتهم باعتبارها أصبحت من ديار الإسلام. فقاموا بالاهتمام بهذه البلاد، بذلك بسبب طبعا الفتوحات الإسلامية والتجارة ورحلات الحج، فكانت هذه سببا في أن يتعرفوا إلى تلك الديار فيقوموا طبعا بضمها إلى ديار الإسلام. عرفوا تلك المناطق وقاموا بقياس طبعا المسافات والتعرف على تضاريس تلك المناطق وأبعادها وسلاطينها وأهم تركيباتها السكانية. وطبعا كانت تشاد بصفة خاصة، أو حوض بحيرة تشاد بصفة خاصة في تلك المرحلة، زي ما أشرنا في الحلقات السابقة أنها كانت تعرف ببحيرة كوار التي تقع طبعا ضمن إقليم كوار، وأشرنا أيضا في الحلقة الماضية أنها وصل إليها الإسلام على يد الفاتح عقبة ابن نافع الفهري عندما وصل إلى تلك البلاد وطبعا دعا أهلها إلى الإسلام. لو مثلا خصصنا، لا نستطيع أن نحصر كل المصادر العربية التي تكلمت، لكن فيما يخص المنطقة لا نستطيع أن نحصر كل المصادر العربية التي تكلمت عن إفريقيا بصفة عامة، لكننا نستطيع أن نحدد أهم المصادر التي تكلمت عن المنطقة وسكانها. نجد أول هذه المصادر هو الرحالة والجغرافي اليعقوبي الذي تكلم عن هذه المنطقة اللي هي منطقة السودان، عن السودان، وبين اليعقوبي الذي ذكر هذه اليعقوبي الذي كان في فترة القرن التاسع في كتابه هو تاريخ البلدان. تحدث طبعا هذا الجغرافي عن انتشار الجماعات والأجناس المختلفة، فقال بأن السودان الذين غربوا، أو أما السودان الذين غربوا نحو المغرب، صارت لهم عدة ممالك، فكانت أول ممالكهم الزغاوة وهم النازلين بموضع يقال له كانب. هذه إشارة واضحة إلى وجود قانية وجود الزغاوة وإلى وجود منطقة الكانم وسكان الكانم. نعم. وهذا كان في الفترة المبكرة حوالي القرن التاسع الميلادي. ثم بعد ذلك جاء بعده ابن فضل الله العمري وكان ذلك في القرن الرابع الميلادي، وأشار بوضوح إلى إسلام هذه المنطقة أو إلى وجود سلاطين مستقلين في هذه المنطقة، وكانت عبارته أن ملك كانم كان رجلا مستقلا بينه وبين مالي مسافة بعيدة، وأن أرضه أو قاعدة ملكه كانت مدينة تسمى النجيم، وأن طولها يبدأ من منطقة كاكا إلى منطقة زلة في جنوب أو من جهة الجنوب بمصر. وعن هذا العالم واللي هو ابن فضل الله العمري نقل كل من القلقشندي والمقريزي تباعا في القرن الخامس عشر الميلادي. من تكلم بعد ذلك أو قبل ذلك تكلم عن إقليم برنو وتحدث عن غنى هذا الإقليم وكثرة أنواع الحيوانات والنباتات التي فيه هو ابن سعيد المغربي، لأنه أول من ذكر إقليم برنو وكان ذلك في القرن الثالث عشر الميلادي. هكذا باختصار أهم المصادر التي أشارت إلى هذه المنطقة. طبعا إقليم برنو كان غرب البحيرة، وإقليم كانم كان شرق البحيرة، ومملكة كانم برنو كان لها عهدين، عهدها في شرق البحيرة وكانت تعرف بكانم، ثم بعد ذلك عهدها الثاني وكان في غرب البحيرة، وهنا ظهر مصطلح برنو فأصبحت تعرف بمملكة أو سلطنة كانم برنو.
1: نعم، شكرا دكتورة على هذه المعلومات التي تتعلق بأهم المصادر التي تناولت تاريخ منطقة حوض بحيرة تشات والتي اعتمد عليها المؤرخون في تاريخ هذه

0: طبعاً أن تواجد المياه وتوسع البحيرة ووفرة المياه العذبة هذه ساعدت كثيراً في قيام مختلف الحضارات والممالك والسلطنات التي قامت والشعوب التي جاءت من مختلف دول العالم لكي تستوطن بهذه المنطقة. فيما بعد ظهرت أوضاع بيئية أدت إلى تراجع أو تقلص المياه بهذه البحيرة. ما هي الأسباب التي أدت إلى تقلص مياه البحيرة؟
1: الأسباب، سأعرض هذه الأسباب من الناحية التاريخية، لأن طبعا أسباب تقلص مياه البحيرة يعود إلى المختصين أو الإخوة المختصين من الناحية الجغرافية. سأعرض بعض النقاط التي كانت سببا في تقلص مياه البحيرة التي كانت يعني ضخمة وكانت كبيرة. أولى هذه الأسباب اللي هي قلة كمية الأمطار في السنوات الأخيرة. طبعا كانت البحيرة زي ما كنا في الفترات القديمة كانت عبارة عن بحرا داخليا، وكانت هذه الفترة تسمى بالفترة المطيرة، يعني كانت فيها الأمطار بكميات غزيرة وبكميات كبيرة، لكن مع مرور السنوات أصبحت كميات الأمطار تتذبذب وتقل سنة عن سنة، والبحيرة تعتمد على مياه الأمطار بنسبة 25%، يعني بنسبة ربع مياه البحيرة تعتمد عليها من الأمطار. فقلة كمية الأمطار أو قلة تساقط المياه الأمطار في السنوات الأخيرة أدى إلى قلة تغذية البحيرة، فأدى إلى نقص في حجم البحيرة. هذا السبب يعني كسبب أول. السبب الثاني تغير المناخ. تغير المناخ هذه حالة سادة طبعا.
0: نعم، قبل أن نأتي إلى تغير المناخ نبقى قليلا فيما يتعلق بقلة الأمطار. طبعا كما قلت 25% من الأمطار، وبقية 75% هذه تأتي من أي مصادر؟
1: تأتي من مصدر نهر شاري. نعم. المغذي الرئيسي والرافد الرئيسي لبحيرة تشاد اللي هو نهر شاري.
0: نعم.
1: تعتمد عليه بنسبة 75% أو 3/4 كمية المياه في البحيرة تعتمد عليها من نهر شاري ورافده الرئيسي اللي هو لوغون. نرجع طبعا ترتيب الأسباب وأنه بشكل واضح اللي هو السبب الثاني اللي هو التغير الأحوال المناخية، والذي طبعا يشير علماء المناخ إلى ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع درجات الحرارة تؤدي إلى تبخر مياه البحيرة. ولاحظ العلماء أو أشار العلماء إلى أن كميات البحيرة تفقد البحيرة مياهها بنسبة 7 متر مكعب سنويا بسبب البخر، البخر طبعا بسبب درجات الحرارة المرتفعة. طيب هناك سبب آخر اللي هو اختفاء مسطح البحيرة، عندما لذلك يقال دكتور عبد الصادق يقال عن بحيرة تشاد بأنها البرية العائمة. لماذا يقال عنها البرية العائمة؟ لكثرة النباتات التي تنمو حولها، وخاصة في موسم نمو النباتات تكثر حولها النباتات، ومنها طبعا البوص ونباتات البردي، حتى تؤدي إلى اختفاء مسطح البحيرة بشكل كامل. وهذه النباتات كان يعني طويلة يصل طولها من 5 إلى 7 أمتار، فتؤدي إلى اختفاء سطح البحيرة، وهذا أدى أيضا إلى تقلص مياه البحيرة. في سبب آخر الذي أشرت إليه قبل قليل، الرافد الرئيسي للبحيرة هو نهر شاري، يغذيها بحوالي 75% من كمية الأمطار. طيب الرافد الرئيسي لنهر شاري هو نهر لوغون الذي ينبع من مرتفعات أداماوا في الكاميرون.
0: نعم.
1: هناك أسر، بمعنى هناك تحول في مجرى نهر لوغون إلى نهر بنوي، وقد يكون في السنوات القادمة هناك تغير كامل لمجرى هذا النهر ويبدأ يغذي نهر بنوي الذي يغذي نهر النيجر، فتكون بذلك البحيرة قد فقد نهر شاري أعظم رافد له اللي هو نهر لوغون. هذه لو اعتبرناها أسباب طبيعية لا دخل للإنسان فيها، لكن هناك طبعا عوامل بشرية، وأهمها اللي هو الاستخدام المفرط والجائر من السكان الذين يعيشون حول البحيرة في استهلاك مياه البحيرة، ولا بد أن يكون هناك طبعا إرشاد وتوجيه لهؤلاء السكان حتى لا تفقد البحيرة.
0: والجفاف، أيضا ساهم في التصحر.
1: أيوة،
0: وبالتالي زحف الرمال.
1: زحف الرمال بسبب هبوب الرياح الشمالية الشرقية التي تنقل طبعا الأتربة وكميات كثيرة من الغبار والأتربة، تؤدي إلى وجود الترسبات. أضف إلى ذلك طبعا اللحقيات أو ما يسمى بالرواسب التي ينقلها نهر شاري أثناء فترة الفيضانات، فتترسب كل هذه الرواسب في أطراف البحيرة وتؤدي إلى إيش؟ تقلص حجم البحيرة. هذه إذا كان قلنا أسباب بشرية، وهنا أسباب طبيعية، وهناك أيضا قلنا السبب الرئيسي البشري الوحيد وهو فرط استخدام المواطنين والسكان حول البحيرة لكميات المياه.
0: شكرا جزيلا دكتورة صفية تجاني كندل على هذه المعلومات القيمة التي قد

0: قدمتها لنا في خلال هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، وهي حلقة ضمن سلسلة من الحلقات حول تاريخ حوض بحيرة شات. حقيقة سعدنا بهذه المعلومات القيمة التي استفدنا منها كثيرا. بهذا وصلنا إلى ختام الحلقة الثانية من هذه السلسلة من الحلقات. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ. كانت ضيفتنا في هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ ضمن سلسلة من الحلقات حول تاريخ حوض بحيرة شات الدكتورة صفية تجاني كندل، والتي حدثتنا عن أهم المصادر التي تناولت تاريخ حوض بحيرة شات، وأيضا أسباب تقلص مياه البحيرة. وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة من برنامج صفحات من التاريخ مع ضيفتنا الدكتورة صفية تجاني كندل، نشكرك وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة. في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل أمبتا أنجيل، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

0: صباح الخير بلنشات الحبيبة، صباح الخير عاصمتنا الجميلة الجميلة، صباح الخير كمان لكل المسلمين والمحبين. هنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والتشاديين القاعدين في الخارج. نقول معكم في مدتنا 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دعايات 7:15 دقيقة النشرة الدرجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8:15 دقيقة. في الوقت ده خلاص بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الثلاثاء 30/6/2026. بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات لوم دي بوتالوالي شوبي جابرييل في مكنة الفن. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 7:02 في استوديو تروان الأونما في كارتي جابانغاتو كومينا الدوزي مرة نسمع في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فاصل غنائي مع سيد الكوك سيد أبدقين. نقول فوق الصباح سعيد للناس الأعزاز والناس اللي بيحبوا راديو تشاد. نقول لكم صباح الخير من الإذاعة الوطنية التشادية.
1: صلى الله وسلم على نجد مصر نقل في شباب مصر بلنجري قم اللواء يبير بلنبوه على شقا جلسة وارا جلسة الصباح جلسة وارا جلسة دناسا هذي سنة بنام بريد يتغرى جيزة بلغي الصلاة هلا يقيل أدمار رمى دمى

کریه که وله گمبو کریه وله گمبو جبرینم باره وله هشی بطر نکلم کریه گمبو محمد صبحین جی که آدم بطر نکلم کریه گمبو ولوار گمبلو جا کلم کریه آدم بطر نکلم کریه آدوال جی بطر نکلم کریه ول گمبو ولوار گمبلو مدام آده گو تروا وليرو امر ودندينو البريره جباتو عند قالو الدرفيرو ماما برمو هترا خنديكو الواي تريو الواي كسوكنو كل بول رجورو ييا بونيو تي بروانو اما كلندو برما خجرو الواي كنغدو الواي ضاغرو الواي قاتلو موسى جوكو موسى ولياغو ولا ششرو والكرة بابرة بقر الدورة تنبلالها بثول خديجة لها لقدو

المكرمين كذا طمنهم دين فلاتهم الربودين بالبقر سارين أمشارا كثيرا مجد بدمين فهون 50 سوية 120 والدتار قدر دير بغوال دربشير صغير قلبك كبير والكنقل برايين ولا كنقل برايين وين وما

0: swami udayangushi
1: aja
0: durmachir kinewa jama sulbachari wal darbatari shilal mamsha khalajari
1: aja nadar kala kala kala sukhasate gonaire na gomiya garmare kadavi
0: daral waram kunu samat mashi ana mashi tuwar bagam rati gambe munna bolge jailan jemme nelkichi
1: aja
0: Ambien and Jagger and Ben Kusri, then under the shock of Kabi, Algatar Vadamir Bemishi, Jimban Ataman of Convograti, Arba Gavadi Arba Kazi, who had a Galata Jurek and me, Jumar Haradam Badder and Gudatagri, who had a Galin Nashil Nemishi, who had a Volota Aragal Lenteki, who had a Verbera Sharabana Tokuzi, Arba Shetan Vogel Adi, who had a Java Tayara, who had a Java Jirgi, who had a Java Matakan, who had a Java Seri Lili, Akawatil Vidani. Allah was a lingi, Alhambalama Begi, and I get to our check of any craft adori, and me are possible with Kalamafi, but don't you have a digger with the jelly, Akai Terda Kamindi, Akai Chicken in the Minami, but Terbeki, Mamma Villa.
2: So, Mr. Matel Kiram, and Waki Pashar Kabira Shan Abdelakum Bilbalagatana Alium Fajur. الإدارة العامة أنا وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن يجري لكم أسمائهم ديل خلي أجل أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة أنت الكادستر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوقها مشاكل هم محمد نور الحسن عند بكان في كارتيه قاسي سكسيون 3 إلو 77 لو 13 محمد عبد الكريم عند تيران في كارتيه أنقبو سكسيون 5 إلو 194 لو 3 Adam Al-Khalil Adam, in the vacant Ficatia Aburja, section 2, ilo 45, lot 17. Ficatia Mashaga Finasin, Ibrahim Ousmane Nassakin, Katia Mashaga, section 2, ilo 217, lot 13. Khadija Moussa Mohamed, in the vacant Ficatia Mashaga, section 2, ilo 217, lot 14. Katia Anwara Foga Nasa Katirin, fi section 1. Wa lo 133 bis ilo homan Ibrahim Daoud quartier noira ilo 123 bis lo 21 23 Mahmoud Abdallah quartier noira section 1 ilo 123 bis lo 25 au 26 Makaila Mahmoud Khamis quartier noira section 1 ilo 123 bis لو 27 و 28 النمير فتح الجليل كارتيا نوارا سكسيون 1 إلو 123 بيس لو 22 و لو 24 كارتيا نوارا دائما لكن سكسيون 2 إلو 227 نلقو رومان حسين إبراهيم إلو 227 لو 6 دائما كارتيا نوارا سكسيون 1 إلو 231 Hadji Hawa Adam Senoussi, quartier Noara, section 1, ilo 227, lot 5, Roman Hissène Ibrahim,

0: Sarmadji, quartier Anouara, îlot 227, lot 17. Quartier Anouara, section 1, îlot 231. Makaïla Mohamed Khamis, îlot 131, lot 25. Wetiman Omar Ousmane, quartier Anouara, section 1, îlot 231, lot 23. Koulumke, Kamamosho Allah, Balagda, ka convocation. بلا خنا ختاما وبعدنا مش نلقو الدعاية اللي وانا دنا بلا مصالي رماتة هسيني دودو لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البعيدين والقريبين البرة والداخل القونة وحفاظ القرآن الكريم خلي بجي بحضره في الختامة إلا ولتم أن تبقى أنباكر الأربعاء في هل التكركم بنسيت هل بلا مصالي رمات الوان دنا بلا مصالح رمات وحسين دودو لهم الفرحة ببلغوا لكل القونة والأئمة والأهل البيدين والقريبين الهلال المجاورات بختامة هلولتهم تكون مباكرة الأربع في كركم منسيت اللي بلا مصالح رمات والدعوة أما الساعة 7:12 دقيقة
1: والدلوان الأبات رجالا موسى والكالي كاكب سكين دول رجالا الأمات رجالا على اجملي هو المعلم خالي كاك معلم الضلاي يا دول الرجال السلطان التجان لم يات رجاله
2: أيها التشاديين والتشاديات، الحكومة الجمهورية التشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3 ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال عن الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد الإحصاء بس ما عشان نعرفوا نهنا كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف الأخبار دي لازمة عشان يخططوا تطوير نشاط الأفضل نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية سكان نشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوا في ناهية عن الإحصاء مسائلنا المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار أي وايد محسوب مشاركتكم في RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء

0: مستمعي سمعت راديو تشات في كل مكان، الساعة 7:15 دقيقة في مدينة مونغو مانغالمي موسورو، نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية أنا اليوم فجر بقدم لنا الزميل بشير عمر. بشير صباح الخير.
1: صباح النور الزميل الذي جاني سير رمات. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار من اليوم مع فجر الصباح، والنشرة طوالينا كتاب العالمين. الأعضاء هنا مجلس الشيوخ نادوا مثل الوزير هنا الرياضة والشباب البطر ناير وسعلوه في الهامبولات القادة تواجه الرياضة في بلد نجات ومستقبل شنو مستقبل هنا البال البلاغو بالرجلين. الرئيس على الجمعية الوطنية لكل فجانين كمان لا يجرب أمس الذي بدأ الجديد بشارة شنكو أحمد كان انتخبوا السكان.

0: راس البيار في خليفة هاجر لميس ده في الانتخابات اللاجزئية اللي كان بقت يوم 21 و22 في الشهر الحالي. المشاكل انت السكان في وقت الخريف والأطفال المشاردين القاعدين في الشوارع في ده ربيتشات كان صور بورتاج 2 تتابعوه في خلال النشرة دي الأمامين وفي النشرة تلقوا أخبار أخرى. نبدأ النشرة بملفنا راديو تشات القائد بسوي في البداية انت الأسبوع الزميل محمد أحمد بدر كريم كان سوى لنا ربورتاج بهجي في التصرفات أنا بعض السكان في أثناء الخريف ما قاعدين بيحترموا حق الجيران بسبب المجاري انت العلمي نتابع الربورتاج.
1: أنجمين وسكانا دائما قاعدين في المفاجآت أي موسم حنا خريف دا عند حال حقتا الخاصة وأنينا كلنا كي نعرف شوارع حنانا الكبار والدقاقة كلها كي في الموسم حنا الخريف دا عند صعوبات في المرين ودا في أي وقت كن المصبة وكلنا كي نعرف إذا كان واحد مرك من بيتا نشيل الشوارع المعروفة ب
2: جاري ساميني
1: معناتا مجبورين عشان نمروا ببيوت الناس عشان البيوت دي مؤكدين عشان ما نتشلبخوا في الألمة ولا الرطوطة ودبس الحل الأمثل وأحيانا فجأة نقوم ونشوف في أنجمينا المجرى البمر فوق الألمة حن الخريف دا الوحدين بسدو والجيران بيوت ببقوا فجأة بوتا والوحدين ببيعوا البينات حن التراب عشان يصبوها قدام بيوتهم ويسدوا الدرب حن الألمة وصنفوا للجيران المساكين الما عندهم قروش عشان يجيبوا البين حن التراب والمفاجآت متواصلة والغريب بالزيادة الجيران الآخرين كمان متخصصين بخطان الإشارات اللي بتوصف البكان دا فوق نقرة ولا أمزاح لوتا والبعض كمان بخطو السلوك حن الشوك قدام بيوتهم وده كل كي لعشان يدحروا الناس ما يمروا بجنب بيوتهم أكيد من الممكن نحمو بكانتنا لكن في بعض من الجيران دول بدلا من يساعدوا جيرانهم دا بالعكس بسولهم الدر والبعض كمان بنتهزوا للشيء السمح البقوم بيا النادم وبخربوا الشيء العدله وفي دا نسأله هل من الممكن لأي واحد ما يقوم بمسؤوليته حسب قدرته من المساعدات هل ما يجيب البيل ولا التراب ولا الشوالات اللي بصب فوق التراب ولا البرويت ولا أي مشاركة جماعية عشان كلنا كي نعدلوا شوارعنا والشيء الواضح ده إذا كان جد لك كارثة ولا شيء واحد حصل لك ده أول نادم يجي لك ده جيرانك الموسم حن الخريف ده ما طويل لكن كل سنة في نجمينا فوق حكاية عشان ده أي واحد خليه يفكر هل من الممكن ما نكون محسنين ولا نعكر الجو ونصعب الحياة للجيران؟
0: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشات في قصر الديمقراطية الديبتيات أمس كان سوى ملمة وناقشوا ودرسوا مشاريع اثنين الأولاني كمان بخص الأولاني نصب فوق الديبتي الجديد بشارع أحمد شمكو كان انتخبه سكان نهراس البيار في ولاية هجر لميس في الانتخابات الجزئية اللي كان بقت يوم 21 و22 في الشهر الحالي اللي كان بدلها للمرحومة اللي متوفية هو عثمان جامع المشروع الثاني كمان خصد فوق الديبتيات للحكومة عشان تشيل قوانين وقت الإجازة انت البرلمان اللي بتبدأ من يوم 1 شهر 7 لغاية يوم 31 شهر 8 2026 الجلسة دي كان رأسها الرئيس عن الجمعية الوطنية علي كولوتشامي ده بحضور الوزير الأمين العام في الحكومة الدكتور رامات محمد إتوان الأعضاء هنا مجلس الشيوخ هم ذات من جانبهم كان أمس نادو للوزير هنا الشباب والرياضة أبكر ناير وسألوه في كثير من المواضيع اللي بتخص الرياضة بلدنا تشاد وشنو الهمبولات اللي ما قاعدة تخلي الرياضة البلابوة بالرجلين تمشي لقدام وتتطور مثل البلدان الأخرى الخبر ده تلقوا تفاصيله بزيادة في نشرتنا هنت الأشياء كذلك أعضاءنا مجلس الشيوخ وافقوا أمس في مشروع قانون بيقص الدليل المنظومة العسكرية للقوات الأمن والدفاع عشان تكون عندها حماية أمنية ويواجه كل الحمولات القادة تقفها قدام. من الجانب العسكري في بلد نجات على جلسة دي كان رأسها الرئيس نعمل الشيوخ الدكتور هارون كباديد بحضور الوزير أن الجيوش والمهربين القدام والضايعين الحرب إساخ ملوى جاموس وفي جنبه الوزير الأمين العام هند الحكومة. الأمين هند الدولة في وزارة هند العدل وحقوق الإنسان أمينتي أبيلو كان سوت أمس ملمة مع اللجنة الفنية أن مشروع تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلد نجات. المناسبة كان بقت بحضور كثير من المعزومين. الزميل مصطفى بشار محمد يورينا بالتفاصيل.
3: حكومة هنجات بداء من الناس اللي بيساعدوها تواصل جهود حقها في قوين القانون وحماية حقوق الإنسان ويبنوا مجتمع يكون فوق السلام والعدالة. بدا سووا الملمة عشان يقيموا مشروع البدء قوين الحماية حقوق الإنسان في بلدنا تشاد بعد سنتين من تنفيذ الخدمة القائد يقوم بها عشان يقدم النتائج السووها والمرقوا بها من المشروع ويناقشوا الآليات والمكتسبات بعد ما كملت الخدمة السووها. ممثل الأمم المتحدة من أجل حقوق الإنسان فيليكسي أونسو حج في الهدف الأساسي عن الملمة عشان يعرفوا الشيء القدروا مرقوا فوقه من المشروع وكيف يشوفوا الأشياء المستقبلية بالصورة مشتركة ويناقشوا المواضيع والتخلي الخدمي السواح المشروع تمشي عديل. أمينة الدولة في العدالة وحقوق الإنسان أمينته بيلو قالت الحكومة حنا بلدنا تشاد قادة تهتم بقضايا حنا حقوق الإنسان وأكدت في كلامه وقالت وزارة العدل تواصل تنفيذ كثير من الأنشطة اللي بتقوي حقوق الإنسان ويتحر الأنف وينشر الثقافة عن حقوق الإنسان في الإعلام. ونذكر بأن الناس شاركوا في الملمة أكدوا أهمية مواصلة التعاون بين الحكومة والشركاء حقها ويخصدوا بالتوصيات الخدمة ويقووا سيادة القانون ده عشان يدعموا السلام ببلدنا جاد.
0: مصطفى بشار محمد في الأيام الأخيرة هنا في العاصمة إنجمينة بعض من الأيال العصبيان قاعدين بخلوا أسرهم وبقودي في الشوارع والشيء ده ممكن يؤثر في حياتهم ويخلوهم يبقوا أيال هنا الشوارع. في ده كان صور راديو تشات كان صور ريبورتاج نتابع مع الزميل حسن موسيسي.
4: قادين شاف في الأيامات دي في العاونة الأخيرة في العاصمة إنجمينة ظاهرة انجرح عن الإيال والشباب من أسرهم يمشوا ويقودوا في الشوارع أي معناه يقوع عيال الشوارع وده يرجع في ضعف عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية ورعاية حنت الأسرة وغياب عن الرعاية حنت الأسرة وده يخلي كثير من الأطفال قادين ينشافوا في كثير من الشوارع عن العاصمة إنجمينة وبالجهود القاد تقوم فوقها سلطات المعنية والمنظمات الغير حكومية والمؤسسات حنت الدولة بيدا كل الظاهرة حنت العيال البنوم في الشوارع قاد تستمر بصورة كبيرة ودا قاد ترتبط بالعوامل النفسية والاجتماعية والاقتصادية وكان للخطورة حنت الظاهرة دي كلموا لنا بعض من الأطفال وقالوا كان الدكتور محمد إدريس حسن محاضر في المعهد العالي لعداد المعلمين بعنجمينة قسم عن العلوم التربوية كلم لنا في الظاهرة حنت الأطفال القادين ينوموا في الشوارع.
5: ظاهرة تشرد الأطفال في الشوارع أصبح الظاهرة منتشرة بصورة غير عادية في العاصمة عنجمينة. سبب لهذا التشرد هو سوء تربية الأبناء. نجد الأسر الواحد يعرف كيف يتزوج ويلده ويوفر الأكل والمشرب لكن ما يعرف كيف يغرس الأخلاق الحميدة في أولاده، ما يعرف يعني كيف يوجه أولاده في التعليم. إذن سوء التربية عامل من أوامل التشرد. التربية هي تكوين شخصية الإنسان لكي يعرف ما له وما عليه وغير ذلك. البيت ما بعرف بربي، المدرسة عاجز عن تربيته، مدارسنا الآن تعلم ولا تربي، والتربية ليست التعليم. فإذن لكن إذا اعتمدنا على التعليم فقط وأهملنا جانب التربية فنفقد الشباب.
6: دي فترة لها تقلبات كثيرة جدا معرفة التعامل معها.
4: نذكركم بالرقم من الجهود والإجراءات اللي كان شالتها الحكومة عشان توقف الظاهرة حين يال البمرق من بيوتهم ويمشي يقودوا في الشوارع أي يبقوا يال بندي. مطلوب من الحكومة بالتحمل الكفالة والرعاية الأطفال دول ويدمجوهم في المجتمع عشان ينفعوا الأمة التشادية.
0: كل المسلمين الساعة 7:26 دقيقة في استوديو راديو تشاد. خلاص بكم مرت نشرة الأخبار هنا اليوم مع فجر الصباح. دي النشرة اللي كان جهزوها الزملاء في قسم الأخبار وقدمتها لكم أنا بشير مروشير بمساعدة المهندس شابي جابرييل. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيلو بارك الله.

شكرا شكرا كثير الفنان موسى ودعط الله. أكيد الموزانين والبقرة الحرتين خلوا منكم الدواس، الموت بيجيب لنا خسارات، أنتوا أخوان أصلا، دا بنطي لبن ودا إن دغلنا، وأننا كلنا تشاديين لازم نعيشوا بالعافية والسلام والاستقرار في بلدنا تشاد بلد تومين، نقودوا متضامنين متحابين من أجل تشاد إن شاء الله. نرجع للسيدو عشان أقول لكم البلاغات. أنا اليوم فجر بلاغ أنا فرحة خديجة آدم موسى رمضان المعروفة ببيت أكي قاعدة في كارتير ريبو، رمادة جبرين وأنكسر دونغوس أتيم. لهم الفرحة ببلغوا للرئيس نتياتي عرب الدار محمد أبا الأول ضهية، لكل الجروب فولكلوريك، كل اللوانات، كل الدليقيات، كل الشيوخ، كل البلامات، وكل الأخوان والأخوات البر والداخل بأروسنا ولدتم أحمد آدم مصالح المعروف بأبا. الأروس يكون يوم الخميس والعزومة نفس اليوم في كاتيرا بو. الحفلة بهي الفنان أبا صالح وكشلة آدم رمضان. نكرر خارج آدم موسى رمضان المعروفة بخارج بيت أكي قاري في كاتيرا بو، رمادة جبرين أنكسر دونغوس أتيم. لهم الفرحة ببلغوا للرئيس نتيات عرب الدار محمد أبلا والضهية وكل الأعضاء، كل الدليقيات، كل الشيوخ، كل اللوانات، كل الجروب في الكلوريك، وكل الأخوان والأخوات البر والداخل والناس الإرفي بعروسنا ولدتم أحمد تعادم صالح المعروف بعبا. العروس يكون يوم الخميس والعزومة نفس اليوم في كارتير ريبو. الحفلة بهية الفنانة بصالح وكشلة آدم رمضان. عائلة الحاجة حسنة قدو لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بعروس أنا يالوم وأخوهم حسين قدو، محمد أنجو قدو، وحسن موسى قدو. العروس كنا اليوم الثلاثاء والعزومة عن باكر الأربعاء في باقم هيلة الدليجي مصطفى قاجي. والأخنا عروس دائما عمر أبيسو، هارون أبيسو، أبا كبير عمر، علي عمر، بلامة حسن، هارون، محمد عبد الله. لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بعروس أنا ولدهم علي عمر. العروس تكون اليوم الثلاثاء والعزومة من باكر الأربعاء في نقطة القدم اللي بلامة حجة مريم هارونة باتوري. دائما من البلاغات انت الفرحة شيخ محمد بكر، بلامة موسى بكر، بلامة إبراهيم بشير، بلام الحاجة دنا، بلام بكر آدم ميلندو، شيخ شرك نكور، صالح دودو، الحاج حامد آدم، بلام عبد القادر مبدي، آدم ولا ماسا، بلام عبد الرحمن عمر أبقاسي، بلام يوغو محمود، بلام جدة شدرة، جيمة شيني ود اللمير، والرئيس إيسا جبرين، كلهم في جوغانة كبير. لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والهلال المجاورات بأروس أنا ولدتم صالح ولد الشيخ محمد أبكر. الأروس يكون يوم الخميس والعزومة يوم الجمعة في بجوغانة كبير هيلة بلامة موسى أبكر. بلاخنا 40 حسن سيد، جدة محمد، موسى محمد، الرئيس حسيني رماد. بلغوا لي كل الأهل البر والداخل بكون الصدق إلى 40 يوم عن المرحومة أمهم وأمتهم حتى جدة تكون يوم الأربعاء مباكر في فتته اللي بلامة جدة عمر قاسي. بلاخنا ختامة فتوح أنا مسجد أفون بلامة يعقوب عبد الرحمن، مولانا الشيخ الشريف عمر جبرين، القوني محمد عبد الرحمن، الإمام محمد الدنا، الشيخ يعقوب أحمد، الرئيس دناء أحمد، دنا أحمد، وكل الأهل الكبار والصغار نهل التهريبي. وبلغوا لي كل العلماء، كل القونة أحباب الرسول وكونهم من بفتوا لهم مسجد أنا الجمعة يوم الجمعة اللمباكرة الجاية دي في هلة تهريبي هلة بلامة يعقوبة عبد الرحمن. نواصل بلاغات بلاغاتنا الوفا.
رمات عبد الرحمن هارون عبد الرحمن إدريس آدم بلام الرجالين ما هارون محمد عبد الرحمن أبو أحمد الشيخ عبد الله الجد بلام عبد الله اللوان أنبياء الشيخ يوسف السم اللوان عمر إبراهيم بلام جوجة إلي بلام مدو بلام عثمان هارون حسن هارون عائلة عبد الله رجيبي حسن شايبو لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الغانب في كانتون مدياغو كانتون أسلا كانتون الفاس كانتون كدادة والأهل ننجمينا والكامرون وأسرة دونغوس محمد في بولوري وكل الأهل البر والداخل بوفاة أبوهم وأخوهم إيمة عبد الرحمن المعروف بإيمة شايمور مات يوم السبت والسرقة كمان تبقى اليوم الثلاثاء في ميجيل اللي بلامة ديجيلي مهارونا كانتون مدياغو ده في سو بريفكتور هنا كندل الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة دائما البلاغات انت اللي وفى جلالة السلطان محمد إجلي كشل كاسر الشيخ إدريس عثمان جامع البشير السفير عثمان جدة محمد البشير الدكتور الوزير أحمد جدة محمد البشير الحاج زكريا سنوسي محمد البشير الشيخ بكر عبد القادر عبد الواحد بلامة إمر حامد الحاج عمر حمدان حسن عبد الواحد وكل أخيانا محمد قنبو عمر حسن عبد الواحد وكل أخيانا دلقي كواس محمد الجابر آدم وكل أخيانا في فاص لوم الحزن ببلغوا للشيخ إبراهيم مصالح الحسيني وكل جماعته في نيجيريا ولكل الأهل هنا تشاد نيجيريا كاميرون سنتر أفريق والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي والجيران بوفاتنا أخوهم وأبوهم الحاج حمدان حسن عبد الواحد مات أمس الاثنين بفجر بعد مرض قصير والسرقة تبقى اليوم الثلاثاء بعد الظهر في بيت المرحوم في كارتيه أنجاري كواس في هيلة الدليجي كواس محمد الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة واصل دائما ببلغات انت اللي وفى بلامة جدة طه الهاج هارون آدم إبراهيم آدم مالهم بشير آدم مالهم إدريس آدم اللوان حسن الجد اللوان كمسلم جابو اللوان عبد الكريم جرات بلامة عمر جيمي الهاج صالح بكر القون عبد القادر يونس الإمام محمد إيسى محمد أجيد الهاج عبد الرحمن بكر الشيخ إدريس آدم الهاج حسين جبرين علي جبرين محمد حارون جدة آدم أمبلص حسين بكر بلام حسين جدة بلام سيد محمد بلام محمد إدريسة بلام جبريل محمد بلام محمد أنجيكيرو بلام يونس جبريل بلام سيد يونس بلام عبد الرحمن بشارة بلام بركة كجة بلام خلاص أداء بلام رخيص يونس بلام حسين عمر بلام الحاج موسى عمر بلام جبريل أنجني بلام عبد الرحمن علي بلام بكر صالح بلام حسين الشين بلام يوسف بخريس وكل جماعته بلام عبد الرحمن أطية وكل جماعته بلام آدم حسنة وكل جماعته بلام جيد إدريسة وكل جماعته بلام صالح حسنة وكل جماعته بلام رمات اللولة وكل جماعته بلام اللوان جدة وكل جماعته الشيخ الجار الزين الشيخ محمد الجار الزين وكل جماعته الشيخ آدم تكركور وكل جماعته بلام موسى جبرين وكل جماعته الحاج آدم دقرور وكل أخيانا بلام كجوك آدم وكل جماعته الشيخ جيمة عمر وكل جماعته الإمام أبو بكر حامد وكل جماعته عبد الله الضيف وكل أخيانا الشيخ زيني توم وكل جماعته بلام علي عمر وكل جماعته الحاج جبرين الضيف وكل جماعته بلام أبا الإسيل وكل جماعته الشيخ إيسى حسيني وكل جماعته بلام محمد حمدان وكل جماعته بلام جكيرو محمد وكل جماعته جابر عبد الرحمن وكل جماعته بلام عمر أبوه وكل أخيانا بلام جد بخاري وكل جماعته الإمام أبو خريص الطيب وكل جماعته بلام آدم محمد وكل جماعته بلام محمد مرفعين وكل جماعته بلام أخي دنة وكل جماعته بلام تيميري آدم وكل أخيانا بلام نهار حسين وكل جماعته بلام علي حسنة وكل أخيانا الشيخ جبريل محمد وكل جماعته بلام عبد الله محمد وكل جماعته آيلة شروم دنة محمد التجاني وكل أخيانا في مردو مالو مكايلة محمد جبريل طاهر وكل أخيانا في نجمينة الهاج جدو سليمان وكل جماعته في قوي إدريس إما وكل أخيانا في مقرقف يعقوب إما وكل أخيانا في هويش الهاج الضيف محمد هارون معلم جيمي محمد
التجاني آدم، الإمام جبرين بكر، القون السليك، الخليفة الشيخ ياسين، رئيسنا المجلس حامد أبكر وكل أخيانهم في المصاقد، هارون أداء وكل أخيانا في كسري، بلاما جبرين مكايلا وكل جمعيته في نقامي تراب الكامرون، اللوان أحمد تأمر، بلاما صالح وكل أخيانا في الناجي تراب الكامرون، محمد كوري وكل أخيانا في قربي، بلاما آدم قنبو وكل جمعيته في بنيه، عبد الله الجيمي وكل جمعيته في الشيناء، بلاما علي زكريا وكل جمعيته في فجي، بلاما جبرين وكل جمعيته في هرازة. لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفي بوفاة أنا أبوهم وأخوهم الإمام طه آدم مات أولت الباري، والسرقة تبقى اليوم الثلاثاء في هلة أبلانيا الكدو هلة بلاما جدة طه. الأهل الله صبرهم، والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. الساعة 7:44 نمشي لمكنة الفن، نلقى الفنانة الشابة الصغيرة إيمان عبد الله الشريف، قميص بودرة، هدية خاصة للناس الحاليين كابتيو برانشي غاديو تشات، نجي مويس من بنغور. أنا سلمونتي كثير مرة وايد بيان فيني أكيدير غوبر، مرسي كابي تكنيك.

بعد ما سمينا قميص بودرة من الفنانة إيمان الشريف كمان نمشو ونلقو عاطف السماني قلد الفنان الشاد الراحل الكبير أحمد بيكوس عدوية سنة بيضة. نقول فوق صبر خير لكل الناس حاليا قاعدين بتابعوا العزاء الوطنية الشادية. عدوية بتعجاقية كليراش من كاختية كليمات، نقول لك صبر خير بتسير من غادي وشاد.

بعد ما سمينا الفنان عاطف السماني نمشي نلقى كمان حمد الريح. أحلى منك هدية خاصة للمستمعين المحبين. أنا أعطانا قروب هذا الشات وأنا ما العزاز وأنا ما فوق الرأس. الرئيس الجواهر الشمو آدم سسار شايب بنت أمدو منصورة حسن فاطمه زهرة مؤمن أبزت أصيلة شادية 100% مع أجنبية أجيدة دوغو باهر درما أنتوني شيشة أبطالة دنة آدم لارندة كامينة محاسن يونس محمودي عم بون سانتي كوميسير سنتيكي علي زادو الدنو دكتور حسن القوني وكل الأعضاء الآخرين نقول لكم صباح الخير منا غاتيو تشاد

بعد ما سمينا حمد رياح كمان نمشي ونلقوا الفنانة شاد الراحل عدم القو تجونا 200 هذه خاصة للناس المحبين الناس اللي بيريدوا راديو شاد نقول لكم صباح الخير من العاصمة أنجمين كابتن.

شكرا الفنان الراحل الكبير عادل القو. نمشي نلقوا كماننا الفنان الكبير مصطفى مضوي, نقول فوق صبر خير لصبر بيتين من الجرمايه ومن الدبه, عمر خميس من قلمي ومن بوت البقره, والقنبويه من المصاقد ومن الجرمه كابين تكنيك.

بعد ما سمينا مصطفى مضوي كمان نمشي نلقى زكي عبد الأمونة. أمونة في البنات بريدة، هديه خاصة لأخواتنا وأمهاتنا الكبار والخالات والجدات في كل مكان. يقول لكم صباح الخير من غاديو تشال متابع حلوه.

بعد ما سمينا أمونا في البنات بريدة أننا كمان نمشي هناك ونريد الفنان الكبير كوفي أوليميدي البرنس أفريكان هناك من دولة كونغو الديمقراطيك نقول فوقا بونجور لكل الأوليتير والأوليتريس أنا غاديو تشاد كابي تكنيك لام جام يالن جامينا كل الناس اللي بيقول أغنية أنا كوفي أوليميدي نقول لكم بونجور من الإزالة الوطنية التشاد.

Alors qu'il t'a massé à la gueule de l'Ishara Bakat. Les bonnes choses ne durent jamais. خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا نلاقي مكتكنا أنا خلو بكنا لزمنا البجيب أنا بكرمنا كم بكرم سارة دلقة أنا سارة في جمينا تلم جيوس خدم أنا بفرح وسرور أسر الآلات والأغاني الجميلة في مكنة الفن أجدير غوبر في طاولة المراقبة شيف دي زونس توجور زونس جوغ نوي جيم تاروجي قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيرة بوينغ ديرنو موديل 677 انتل اوناما بيلوت انترناسيونال تيجان حسين رمضان ابيض نقول لكم اغودو افي هنا جمعنا الازاه الوطنيه لجمهوريه تشاد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قيلو بافي

السلام عليكم. ساعة وزيادة دقيقة مرتطو زي كهر دي تشاد ستر رغيني ساعة وزيادة دقيقة مرتطو زي مصر برخزال فاي لارجو مو كان اندقنا مسكوري تقنا غيني دقيقة دقيقة مدركو لابرتان دانا كجيكي دانان كجيكي اما دي من اندرا غريدي سانفل چكان شكري ترك ام دي من اندرو كابين تكنيك دو اچين انا حسن عليفا ام دي من اندرو كابين تكنيك دو اچين انا يارنا ايف Kair mikro ada aja ngan Tan Saleh Muhammad Saleh. Saka tagging kabin teknik gerder donak yang terdahagun dulu.

0: شكرا دوب صديق رجنا فيدل ساسو دقيقة سكرتا دي خاص آدم حسن أحمد تمندونجينة كميري ألف مبروك الترلين نانجي مالا قال وقزنتي يعني عليك ترلين خير يعني آدم حسن أحمد تمندونجينة تفاتين دين دل ترونينة عليك ترلين أورلك تل شان مالا ونانجي كابين تكنيك
1: Hey, la baba, no.

شكرا دكتور تروح راديو جاد تك تك تك تك تك ريسي قال استديو راديو جاد مقصاصو دقيقة سيريو ننبس انتروني انرو تلاتني رو سيموتو ناف مشاين باردو بريوت سيريو كارمشيني تزيري رفيني غجي دانتين دليقي حسن أليفا كابين تكنيك دوبسا دي كرانا فيدل ngale studio nti ronde se omonse Umar Idriss Umar Nani Jamena comme salam ko sokolo de geger jamene ge de geger koronga geger siru karmato tarnang chamataka rul qualification na se mun manne kata gwindala lenjeme de trois tar sarane Lionel Nomengar korka se jengi jingam rasi lafia kogi kogi sagi saram tuman failer jo besada bedaya kumra lafia lesi cabine technique

يا بلد يا نجمينة، نجمينة يا قوية، حتى لو يحرقوك ما يتقوي يا نجمينة، ما يهدك ريح.

الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا، فقرات مختلفة ومتنوعة، كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 6 تماما بسلاحة الإذاعة الوطنية التشادية، المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم النشرة الإخبارية الأولى لأمسية هذا اليوم، والتي أقدمها إلى حضراتكم محدثكم حسب الكريم محمد سيد أبازين. بداية ما أبرز العناوين. رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية لمواقع دق مياه الأمطار، وذلك لمعرفة جاهزيتها في التعامل مع فصل الخريف. مجلس الديمقراطية يشهد اختتام عمال الدورة العادية الأولى للجمعية الوطنية للعام 2026، والكل تشايمي يترأس المناسبة. ومجلس الشيوخ يستجيب وزير الشباب والرياضة حول واقع الرياضة في مناسبة ترأسها الشيخ هارون كبدي. أبرز العناوين وفي النشر أنباء متفرقة نعرج لها في حينها. مرحبا بكم. قام صباح اليوم رئيس الوزراء سفير لما هيلينا برفقة عدد من وزراء حكومته بزيارة إلى عدد من مواقع ضخ مياه الأمطار بالعاصمة نجمينا، وذلك لمعرفة مدى جاهزيتها في التعامل مع مياه الخريف. تقرير علي بشاري.
1: الوقوف على مدى جاهزية قنوات الصرف الصحي ومحطات ضخ المياه للعاصمة بالتعامل مع مياه الخريف كانت هي عنوان الجولة الميدانية لرئيس الوزراء السفير ألمي هلينا برفقة عدد من وزراء حكومته وبعض المسؤولين، حيث استهلت الجولة بالوقوف عند دوار الترافو، ثم جاء الدور إلى محطة ضخ المياه للأماجي وحارة البيار بالدائرة العاشرة. وفيهما استمع رئيس الوزراء إلى الشروحات من القائمين عن عملية التصريف. هذا وفي طريق عودته توقف ألمي هلينا عند دوار مرشال الواقع في الدائرة المذكورة لمعرفة اللمسات الأخيرة قبل الانتهاء منه. أما الدائرة الثامنة هي الأخرى، توقف عندها رئيس الوزراء وتحديدا حارة دينجيسو، حيث المياه تسد الوصول إلى الطرق الرئيسية وتصعب مرور الناس، ومنها أعطى تعليمات عاجلة بإصلاح الطريق وشفط المياه. وخلال مروره توقف عند حارة أنجاري، حيث تجرى عملية تنظيف المياه الرئيسي، حيث تجرى عملية تنظيف المجرى الرئيسي من الأوساخ. بعدها توجه برفقة الوزراء والمسؤولين المعنيين نحو شارع جبرين خيرلا بالدائرة الخامسة، حيث يسابق العاملين الزمن لإنجاز الأعمال. ثم جاء الدور عند الدائرة السادسة، ثم حارة إنجيلي، حيث الوقوف على بناء السد إنجيلي، لتختتم الزيارة في حارة سبنغالي حيث محطة بوكاسا. أذا وبعد الجولة الميدانية التي قام بها، تحدث رئيس الوزراء السفير ألمي هلينا بأن هذه الزيارة جاءت بهدف الوقوف على معرفة نقاط الصعوبات في إخراج وتصريف المياه، وأن العمل سيستمر بنفس المنوال. وأضاف بأن الوضع في الدائرة الثامنة يبدو خطيرا، خصوصا الطريق الرابط بين حارة دينجيسو المؤدي إلى منطقة قوي، وأمرنا بسرعة عاجلة لتدارك الوضع وإصلاح الطريق. وعن الدائرة الخامسة تحديدا شارع جبريل خيرلا، هناك مجرى منذ 14 عاما لم يتم تنظيفه ولم ينتبه أحد له. ومن هنا أقول أن هذا تقصير في عمل لجنة إدارة الفيضانات وبلدية الدائرة الخامسة، خصوصا في هذا التوقيت كيف يمكن التعامل مع هذا النوع من عميات النظافة. وأضاف ألمي هلينا بأن سد إنجيلي الذي نقف عليه الآن عملت عليه الحكومة، وذلك للحد من خطورة الأمطار والفيضانات التي تجتاح المناطق المجاورة.
0: ترأس يوم أمس رئيس مجلس الشيوخ الشيخ هارون كبادي بمقر المجلس أعمال الجلسة العلنية 22 التي خصصت لاستجواب وزير الشباب والرياضة نايرة بكر بشأن سؤال شفهي مصحوب بنقاش حول واقع قطاع الرياضة، لا سيما التحديات التي تواجه كرة القدم، في مقدمتها نتائج المنتخب الوطني السو وضعف البنية التحتية الرياضية. كان ذلك بحضور الوزير الأمين العام النائب للحكومة بركو ديدي، وإلى جانب عدد من كبار المسؤولين. الزميل عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم والتفاصيل.
2: استجابة لاستدعاء مجلس الشيوخ، مثل وزير الشباب والرياضة ناير أبكر أمام أعضاء المجلس للإجابة عن سؤال شفهي مصحوب بنقاش تقدم به السيناتور حسن سليم حيزان وتضمن 6 أسئلة تناولت أبرز الإشكاليات التي تواجه قطاع الرياضة ولا سيما كرة القدم في ظل تراجع نتائج المنتخب الوطني الساو وتوالي إخفاقاته في مختلف المنافسات وآخرها التصفيات المؤهلة لكأس العالم. في مستهل الجلسة قرأ رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كابادي الأسئلة الموجهة إلى وزير الشباب والرياضة الذي استعرض من جانبه أبرز الإنجازات التي تحققت في القطاع إلى جانب التحديات القائمة والبرامج التنموية التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال السنوات المقبلة للنهوض بالرياضة الوطنية. وعقب ذلك فتح رئيس المجلس باب المداخلات العامة حيث وجه 25 عضوا من مجلس الشيوخ أسئلة شفوية مصحوبة بنقاش إلى الوزير تمحورت حول الاستراتيجية الحكومية لدعم الاتحادات الرياضية وتعزيز منظومة الرياضة في تشاد، إضافة إلى سبل تطوير البنية التحتية الرياضية واكتشاف المواهب الشابة والارتقاء بمستوى المنافسات الوطنية. وفي رده على مختلف الإشكاليات المطروحة أكد وزير الشباب والرياضة ناير أبكر التزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات شاملة تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع الرياضي وتعزيز تكوين الكفاءات وتحسين أداء المنتخبات الوطنية بما فيها المنتخب الوطني الساو بما يسهم في استعادة مكانة الرياضة التشادية على المستوى الإقليمي والدولي، وذلك بالارتكاز على 4 محاور أساسية هي الاستقرار والمنهجية والشفافية وتحقيق النتائج.
0: اختتمت صباح اليوم بقصر الديمقراطية أعمال الدورة العادية الأولى للجمعية الوطنية للعام 2026. ترأس المناسبة رئيس الجمعية الوطنية الكلو تشايمي بحضور نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية الإيمان محمد وبمشاركة وفد من البرلمان التوغولي برئاسة رئيس البرلمان التوغولي. وخلال المناسبة قدم رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي كلمة نتابعها بترجمة صوت عبد الله هارون آدم.
3: شهدت نهاية يونيو 2026 حدثين بارزين يحملان أهمية كبيرة لمستقبل تشاد، يتمثلان في إطلاق التعداد العام الثالث للسكان والمساكن وتنظيم الانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس الشيوخ الجزئية. وأكدت الجمعية الوطنية دعمها الكامل لأهداف التعداد العام الثالث للسكان والمساكن باعتباره أداة أساسية لفهم الواقع الديمغرافي للبلاد ووضع خطط فعالة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما جددت استعدادها التام لمساندة الحكومة في إنجاح هذه العملية ذات المصلحة الوطنية، داعية النواب إلى تكثيف جهود التوعية داخل دوائرهم الانتخابية لحث المواطنين على المشاركة الواسعة والمسؤولة في هذا الاستحقاق الوطني. وفيما يتعلق بالانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس الشيوخ الجزئية التي جرت في يوم 21 يونيو الماضي بكل من دائرة حراز البيار بمنطقة حجر لميز بإقليم شاريبا جرمي، اعتبرت الجمعية الوطنية أن هذه الانتخابات تمثل دليلا جديدا على حيوية الديمقراطية التشادية وانتظام عمل المؤسسات الجمهورية، مشيدة بروح المسؤولية والنضج السياسي التي تحلى بها المرشحون والأحزاب السياسية وفرق الحملات الانتخابية، مما أسهم في إجراء الانتخابات في أجواء من الهدوء والاحترام الكامل للقواعد الديمقراطية.
0: كما أشاد رئيس الجمعية الوطنية لكولوتو تشايمي بجهود الدبلوماسية البرلمانية التشادية للمشاركة داخل البرلمان الإفريقي. إليكم جزء من خطابه بترجمة عبد الله هارون مرة أخرى.
3: توجت الجهود التي بذلتها الجمعية الوطنية من أجل تعزيز إشعاع الدبلوماسية البرلمانية التشادية بالنجاح داخل البرلمان الإفريقي، حيث حظيت تشاد بثقة نظرائها الأفارقة، ما مكن 4 برلمانيين تشاديين من تولي مناصب مهمة داخل هذه المؤسسة التابعة للاتحاد الإفريقي. وتعكس هذه النتائج المكانة المتنامية للبرلمان التشادي على الساحة الإفريقية، وتمنح البلاد منبرا متميزا للدفاع عن مصالحها الاستراتيجية والمساهمة بشكل أكبر في رسم التوجهات الكبرى للقارة وفي هذا السياق عارضت الجمعية الوطنية عن امتنانها للمشير محمد إدريس ديبي إتنو، مؤكدة أن رؤيته وقيادته كان لهما دورا كبيرا في تحقيق هذا النجاح الدبلوماسي. ومن جهة أخرى وخارج الإطار الصارم للأنشطة البرلمانية، أشادت الجمعية الوطنية بالجهود التي تبذلها الحكومة في تنفيذ رؤية رئيس الجمهورية الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، كما عارضت أن ارتياحها للتقدم المسجل في عدد من القطاعات ذات الأولوية، لا سيما البنية التحتية والصحة والتعليم وتوفير مياه الشرب والصرف الصحي والزراعة والثروة الحيوانية والطاقة. وأكدت أن هذه الإنجازات تسهم تدريجيا في تحسين الظروف المعيشية للسكان وتعزيز أسس تنمية شاملة ومستدامة في تشاد.
0: ونبقى داخل قبة البرلمان، حيث استقبل يوم أمس رئيس الجمعية الوطنية الكولي تشايمي رئيس الإطار الدائم للحوار السياسي بايمي باتاكا البير، وتحدث الزيارة إلى إعادة مراجعة ميثاق الأحزاب السياسية. المزيد من التفاصيل في تقرير عبكر محمد عبد السلام.
4: يهدف الإطار الدائم للحوار السياسي بشكل أساسي إلى التركيز على إصلاح الإطار الانتخابي، وتعني بذلك الهيئات المسؤولة عن الانتخابات وهيئة إدارة الانتخابات والقوانين الانتخابية أو الجهة المسؤولة عن النزاعات الانتخابية. حيث استقبل رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي رئيس الإطار الدائم للحوار السياسي باهيمي باداكي ألبير، وتهدف الزيارة لإعادة مراجعة ميثاق الأحزاب السياسية وإطار تمويل الأحزاب السياسية وتمكينها من المشاركة في الحياة الديمقراطية والقوانين المتعلقة بالحريات العامة لكي تتبلور الديمقراطية بشكلها الصحيح والتعبير عن نفسها بطريقة نزيهة، وحتى تكون الحرية هي الشريان الذي يقود العمل السياسي. في حديثه رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي وصف الإطار بالخطوة السياسية الهامة التي تهدف لتوحيد الأحزاب في سياقها لترسيخ الديمقراطية التي تسعى إليها الحكومة بشكل الجهود الحزبية المشتركة، وأضاف أن هذه الزيارة تضع الإطار السياسي في خطواته العملية من خلال تبادل الرؤى والأفكار في الشأن السياسي. من جانبه رئيس الإطار الدائم باهيمي باداكي ألبير أشاد بهذه الخطوة المهمة من الجمعية الوطنية التي تسعى لإبراز العمل المؤسسي والحزبي، وأكد أن الزيارة لرئيس الجمعية تندرج ضمن هذا الإطار، مع الأخذ في الاعتبار أن الإصلاحات ستكون نتاج توافق بين المعارضة والأغلبية على حد سواء، وهذا التوافق سيعرض بطبيعة الحال أمام الجمعية الوطنية التي تمتلك سلطة التشريع. وأضاف أننا نسعى لتهيئة المناخ السياسي في بلادنا، وهو هدف لا يعتبر ساميا من حيث الترتيب بقدر ما هو مشترك. وأضاف أننا نرى أن الحياة الديمقراطية لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كان هناك استقرار وتهيئة للأجواء، وإذا كان جميع الفاعلين السياسيين يتحاورون ويعملون معا من أجل المصلحة العليا للبلاد. ويهدف بروتوكول الاتفاق الموقع في 13 مايو 2021 الذي يسمح بإنشاء إطار دائم للحوار السياسي في تشاد، وقد يتألف من 15 حزبا من الأغلبية و15 حزبا من المعارضة.
0: تسلم يوم أمس وزير الأمن العام والهجرة جنرال ألي أحمد أقبش دعما غذائيا مقدم من نساء مجتمع دوزش جيمة، مقدما إلى رجال الشرطة الوطنية دعما لجهودهم الأمنية. أسامة داود حمد.
5: في خطوة تعبر عن التضامن والتعاون المجتمعي، قدمت نساء مجتمع دوزات جيما بولاية بركول دعما كبيرا لأفراد قوات الأمن والدفاع، حيث استلمه رسميا وزير الأمن العام والهجرة الفريق ركن علي أحمد أقبش بحضور مدراء كل من الشرطة الوطنية والدرك الوطني وقوات البدو والرحل. ويأتي هذا الدعم المتمثل في أوعية بلاستيكية محملة بالتمر المطحون والسمسم والبسكويت والكعك، في إطار تشجيعي لقوات الأمن والدفاع على الجهود المبذولة لحماية المواطنين وسلامتهم. وتعتبر هذه المبادرة تعبيرا عن امتنان المجتمع خصوصا هؤلاء النسوة لدور هذه القوات في الحفاظ على الاستقرار والأمن. هذا ما أكده المدير العام للشرطة الوطنية الفريق شرطة تقدكو ميدي.
0: يقولوا
5: الذي أضاف قائلا النساء في مجتمع دوزات تجمع عبرنا عن تضامنهن ودعمهن لقوات الأمن مما يسهم في تعزيز الاندماج الاجتماعي وبناء مجتمع قوي ومتلاحم ويدفع قوات الأمن والدفاع على تقديم الأفضل مستقبلا.
0: قدمت منظمة دايركت ريليف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مساعدات تتمثل في أكثر من 200 حقيبة للقابلات موجهة لدعم خدمات الرعاية الصحية للمناطق التي تستضيف اللاجئين والنازحين. تقرير محمد عمر إدريس فيه المزيد من التفاصيل.
6: في إطار دعم جهود وتعزيز النظام الصحي الوقائي للتحديات الإنسانية، تسلمت وزارة الصحة العامة والوقاية دفعات من مساعدات منظمة دايركت ريليف بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة للشؤون اللاجئين. الدكتورة نعيمة هارون صالح المديرة العامة النائبة للإدارة العامة للصيدلة والدواء والمختبرات أعربت عن امتنانهم العميق للمنظمة لثقتهم والتزامهم المستمر بنظام الرعاية الصحية، مؤكدة أن هذا الدعم يسهم بشكل كبير في تحسين صحة الأم والطفل وتعزيز جودة الرعاية. من جانبه وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد أكد أن هذه المساعدات تندرج ضمن الجهود الرامية لتعزيز صحة الأم والطفل وتقليل معدلات وفيات الأمهات.
7: جينا نستلم أدوية خاصة من طرف الشركاء دايركت ريليف، لأن الأدوية دي لتحسين عمل القابلات ولأمن الولادة في تشاد، وده شيء مهم جدا جدا، ونشكر شركائنا دايركت ريليف لمبادرتهم التي كانت وتكون مستمرة. وثم ذلك أشكر الأخي منظمة الأمم المتحدة للاجئين والنازحين، يعني الأدوية دي جات في وقت مناسب.
6: يذكر أن هذه المساعدات تأتي في إطار تعزيز الاستجابة السريعة لتحسين صحة الأم والطفل وكذا الرعاية الكاملة لسكان مناطق النازحين.
0: وإلى تقاريرنا التي يعدها قسم التحرير بالإذاعة الوطنية التشادية اليوم، تناولنا موضوع جديد وبات حديث الساعة من مخدر بات يعرف محليا بكولوس اختصارا لمخدر الذي يطلق عليه كولورادو. حسن موسى حسين التفاصيل.
8: يشهد العديد من أيام مربعات العاصمة جنبنا في العوينة الأخيرة

0: هذا الأمر مخاوفا كثيرة من العسر والسلطات الصحية والأمنية لما قد يظهر من آثار سلبية على صحة الشباب وسلوكياتهم ومستقبلهم. وعن أهمية شرب المخدرات الجديدة كولوس عبر لنا بعض من المواطنين عن انطباعاتهم. إن شرب المخدرات يؤدي إلى اضطرابات صحية ونفسية في الإنسان، حيث تفقد التركيز وضعف الإدراك والتعثير على الجهاز العصبي، بالإضافة إلى زيادة مخاطر الحوادث العنف. هذا ما يوضح الطبيب العام بمستشفى كشل كاسر وراجمو سيلفين.
1: خالص ده كي هو دروغ، لكن دروغ ما ينفع مروي. عند سبستانس واي كي جاي فوقا. لكن جيل كان شربة ده كامل كي ما سنتي أنا جيل ده. ريس كانوا لا هو عند بكان كتير في الدم. كان جيل ده كان شربة كتير كان ريكي في الدم ما جرى. ما ينفع كان تلاك في شربو ده يضرب أنجلا هو بطن ما نقدر نركبيري ندم ده. عشان في تشال ده ما عندنا اوبيتال كي يداو الناس دول سمح فيه. كان علوم كان جيت في مارشي سنترال ولا مارشي دمي ده شفا يلا دلقا يشربوا هما ده ولسا جون جون لقا يشربوا ده هما كان شربوا كولس ده مش هما مفال هما رجال شوف ما يقدر كل يسو جون دول خليهم هما ده يفتشوا كلمة يخدموا ليه يلقوا 100-200 فوق أكل أنا يعلو.
0: هذا وتبقى إشكالية مكافحة المخدرات مسؤولية مشتركة بين الأسر والمدرسة والمجتمع والسلطات المختصة من أجل الحفاظ على صحة الشباب وأمن المجتمع واستقراره.
2: قدمت منسقية دعم عملية ومتابعة التعداد السكاني الثالث بولاية إنيدي شرق معدات عمل ومؤن غذائية للمندوب العام للحكومة لدى ولاية إنيدي شرق، كان ذلك بحضور العديد من كوادر الولاية. عباس بكر مصطفى والتفاصيل من مدينة مجرس.
3: 60 مليونا من الفرنك الأفريقي القيمة الإجمالية لدعم عملية الإحصاء السكاني الثالث بولاية إنيدي شرق كبادرة من أبناء وكوادر الولاية، معدات تتكون من أجهزة استيرلينغ ومؤن غذائية والسيارات رباعية الدفع وجازولين. كل هذه المعدات استلمها المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي شرق الجنرال غارفورنغومتي إلي من أعضاء البعثة، وقدمها للمنسق الولائي للإحصاء بولاية إنيدي الشرق إبراهيم محمد هور. وخلال كلمة ترحيبية للأمين العام الولائي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بولاية إنيدي الشرق بيجير حامد تيرا والمنسق الولائي للإحصاء السكاني إبراهيم محمد هور بأنهم ملتزمون بتحقيق ودعم المرحلة الثالثة للإحصاء السكاني والعمل على إنجاح هذه المرحلة، كما سرد رئيس البعثة بصفته منسق دعم عملية ومتابعة الإحصاء السكاني الثالث بولاية إنيدي الشرق حامد من الجمعة قائلة:
4: هذا المشروع الوطني الكبير الذي يسد رؤية الدولة في بناء مستقبل يقوم على التخطيط العلمي والإدارة الرشيدة والتنمية العادلة والشاملة.
3: المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي الشرق الجنرال غارهورنغومتي إلي بصفته رئيسا للجنة المحلية للإحصاء يقول:
5: عندهم نية في قلبنا على بلدهم وما سوى نظام قال لا نينا ما نقدر نشوفو إيالنا تابانين وشغل شفنا دا ميم رسانس ما دا ميم على أفانسمان على بروفنس هاجب نينا واجب أي يدخلوا بديسا إيدا في مغلاي يجب شغل شيا نساعدو فوق الناس القايدين على رسانس ما كان حكومة يعرف عدد ناشاب هكذا أي شيء يقدر يسي.
3: بعد توفير الدعم اللوجستي لعمال الإحصاء يجب القيام بالواجب الوطني في التعداد السكاني. ومجرس عباس أبكر مصطفى للإذاعة الوطنية.
2: إلى العناوين: رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقد لمواقد أقليم مياه الأمطار وذلك لمعرفة جاهزيتها في التعامل مع فصل الخريف. أسرى الديمقراطية يشهد اختتام أعمال الدورة العادية الأولى للجمعية الوطنية للعام 2026 وعليكم تشايمي يترأس المناسبة. ويستجيب وزير الشباب الرياضة حول واقع الرياضة بمناسبة ترأسها الشيخ حارون كبلي. استاذ سادي كرك نافذ في الهندسة الصوتية، وكنت معكم في البث المباشر للنشرة الإخبارية حسب الكريم محمد سعيد أبا زين، في الإشراف العام يوسف محمد زين، في الإخراج عثمان آدم الدود.

صحف إلكترونية مفتوحة لكم عبر الضغط على una.td أو عبر صفحتنا بالفضاء الأزرق بالفيسبوك una.chat. يتجدد لقاؤنا معكم يوم غد بمشيئة الله، وحتى ذاك الحين أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد تقدم لكم برنامج خاص بمزرعة السيد عمر دافيد ديران. سيد عمر، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: المزرعة تعتبر من أكبر المزارع في تشاد، قاعدة في نجمينا في حارة فرشة جلمي بالدائرة الأولى، وهي عبارة عن مساحة أرضية واسعة خصصت للزراعة وتربية الماشية مثل البقر والقنم والخيل والأسماك والدواجن. وفي المزرعة قاعدين بيهتموا بتربية هنا الحيوانات وبوفر لهم البيئة المتكاملة مثل الغذاء والعلف والمسكن الآمن. والمزرعة تحتوي على أساس نظام بيئي للحيوان وتوفر لي الغذاء عشان يزيد في الإنتاج ويحسنوا جودة هنا المنتج. 200 أنشأوها المزرعة، وما هو الهدف الأساسي منها وما هي الحيوانات الموجودة في المزرعة؟ كل الأسئلة دي برد لنا فوقها السيد عمر دافيد ديران.
1: المزرعة دي أقول أمي تشادية وعربية، وأمي مولودة في وسط البحرين، أبوي جاي من فرنسا وهو كله مولود في وسط البحرين، زوجتي جاي من فرنسا من السويد وهي كلها عملها في البحرين. عندي أخواني وقاك وعدين مش عسكرية وعدين سوى عمل آخر، أنا عندي مزرعة هنا، أنا من جدودي بقاري وزوجتي هي كلها بقارية، خلاص جينا لمين التنين وأنينية والقوة عن البحرين.
0: يعني أنت كمزيج وطبعا اختلاطك أو أفكارك مع زوجتك طبعا هو الدافع الأساسي في إنشاء هذه المزرعة، تقدر تورينا 200 أنشأتها المزرعة دي؟
1: تقريبا 25 سنة هسا، حاليا ده 25 سنة كدر جينا وصلنا هنا ونخدم أبلا مشكلة. عندنا في بداية كي اكتار اتنين، ورا من اتنين شينا طلعت اربعة، هسا عندنا 13 اكتار ونص، والتلاتاشر اكتار ونص ده وقت البدينة ده عندنا قنم شية بقر شية، هسا حاليا ده عندنا تقريبا 500-600 قنم، عندنا تقريبا 100 وزيادة بقر، عندنا جمال كله هنا، عندنا هوت، عندنا كلاب، عندنا بتان نعام، عندنا قزال، عندنا حيوانات كثيرة إن شاء الله.
0: السيد عمر كيف قدر يعني دمج كل الحيوانات دي في مكان واحد؟
1: أني ما بهيمة كان تقطع مكان واحد ده لازم تجيب لها أكلها، أنينا عايشين هنا ومرة واحدة كلها ولا قنم ولا بقر ولا جمال برا ما يمرك، عشان الأكل قاعد جوا هنا. أنا مخصص بالجبنة هنا، القنم والبقر ده عندي ما صبانا هلبوم ونشول اللبن نجيبه هنا في مكاننا الجبنة، نسوي جبنة والجبنة ده نودله بالهنا. الأكل والشراب كله نسوي هنا، عندنا مكنة واحدة هنا تسوي جرانيولي ده، المكنة نقصبه فوق كنفور والمسر والفول ونرحقه بميزانات شية كان نادم بدور بسي سي آية ده، وإن أو لحم أو لبن، عندنا هنا ده سي آية لبن ما لحم، وخلاص المكنة دي عندنا خمام فيه نصبه فوقها عشان الرسيت عن اللبن ده نصبه في المكنة، ونصبينا في المكنة ده نسوي أكل خاص عن اللبن، واللبن ده نصبه فوق جبنة ومن هنا كان ودو الهلة.
0: تقدر تقولينا اللي تلقوها انتو من اللبن والجبنة ده يعني ممكن تجيب لكم فايدة كتير ولا بس حاجة بسيطة؟
1: إن شاء الله أننا عايشين فوقها بس وبسيطة، مش اللي نقولها ما يشتدى حياتين دي أزيد من 50 سنة. أنا ما أم دافر، أنا ما عايش ليه عشان نقول نسوي مال، عايش ليه نعيش طول عمرنا، وعايشي أنا القدر كان نقدر نربي فوق إيالي ومالي يلقوا أكل وشرب الحمد لله. ما أنا قاعد هنا عشان نسوي مال، نو كان اليوم لقيت آمين أم باكر كان ما لقيت كله آمين، كان نادم يدور يسوي مال ده شغل وعدين ده هنا طمن الجبنة ده كان نقول نخلي ده ما بنبه الكيلو هنا الجبنة بألف ريال، 10 لتر هنا لبن قبل يسوي كيلو واحد هنا الجبنة، كان نادم يدرب ده ما إن ريبة ما نعيش فوقه أنا ومالي. أبي اليوم كان ما لقينا كله أم باكر ده نلقوا.
0: في بعض المواسم بتكون صعبة خاصة بعد ما الخريف يطلع، فإنت قاعد تسيكي كيف عشان حيواناتك دي تنقذها من الجوع؟
1: أني ما وقت بمصايبة في الخريف، ما عندنا مصايب على الأكل، القش بقوم من مشاكل هقا الضبان ومباوضة، الضبان ومباوضة ده عندنا سنجي هنا فيه، عندنا إمكانيات نسوم للغنم وللبقر للغيطان لعشان ندافله من الحيوانات دولة ده، الطير ولا الضبان ولا مباوضة عشان هاهله منه. عندنا في وقت الصيف الأكل ما فيه، عندنا قش فيه مخصص بسموه مرفلفة، القش ده نقوه ننطول للبهايم.
0: في بعض المواسم بيكون فوقها الأمراض المنتشرة هنت الحيوانات، فهل عندك طبيب بيطري بعالج لك البهايم؟
1: أيوة، زوجتي هي مخصصة في الأمراض، كان عندنا مشاكل عن الأمراض ده، هي كان شافتنا، كان مع الجوات، كان مع القنم، كان مع البقر، كان مع الجمال كلها، ده هي مخصصة في السنتي عن المال، وأنا كان الكوندويت عن التروب، وكان البناء، كان الهلابة، ده أنا مخصص فوقها، أنا من نسوي نص، هي تسوي نص.
0: بلال، الثروة الحيوانية اللي أسا كان ذكرتها علينا ده، هل في المزرعة قاعدين تقوموا بحاجات تانية؟
1: برا من ده ما في، في قشم البحر ده عندنا تقريبا 55 هكتار أنينا بينا ونخلل لأهلنا ورفقنا اللي قاعدين في قشم البحر، مستفيدين معهم، أنينا ننضم التراب، ننضم الأنجري، الريس يتربوا، كان وقت دق الرزم ده ينطون القش وهم يشيلوا الريس، ده استفاقية بيناتنا مع ناس اللي قاعدين في قشم البحر.
0: سيد عمر، ما هي الصعوبات اللي تواجهكم في المزرعة الكبيرة دي؟
1: ما نقدر نقول ما في، ما صعوبات دقاق دقاق، مش اللي بيقولوا بكلام النصارى، دي غازيرو ما في، هو بس في الأمل ده المشاكل بداية بدك ما في، ده ما بكون مشاكل شيء ده فيه، في نقول الله غالب، أني ما وقت كان جينا لقينا صعوبات شيء واحد ولا اثنين ده، نقول الله غالب ونمشي.
0: كم عدد العمال اللي قاعدين بيشتغلوا معاك في المزرعة؟
1: أزيد من 50 نفر قاعدين هنا في المزرعة، 50 و5 عمال.
0: من وين بتجيهم الراتب؟ من عمر بس ولا من جهة تانية؟
1: تقريبا 20 ده عايشين هنا، الفضل ده عايشين في وسط الرفيجي في هلال، الطرف ده بجي بخدمه هنا في المزرعة، بجي بخدمه هنا مع الغنم، مع البقر، مع الهود، أني ما نادم أعرف خدمة، أني ما صبر بقش تقريبا 15 أوين ده هم قاعدين خاص لبقش القرارنا الغنم وقرارنا البقر عشان ده نشلوه ونصبوه في المزرعة قاعد لنا زي الأنجري.
0: ما هي رسالتك للمزارعين ولا ناس الرعاة أصحاب الحيوانات؟ لأن اليوم كثير تعرف في جادة الزول بيقول لك تربية هنا الحيوان داخل في لب الحلة ده صعب، ما ساي
1: ده ما ساي، كان نادم يدور حسه حاليا ده مدة 25 سنة ده عندنا حيوانات جوا هنا ده، كان ما في كلها القنم والبقر والجمال، كان ما في كلها ألف راس هنا، ما بنمرق برا هنا، ده كان في افني شارل دي جول قايد في وسط العاصمه كلها، قنم وبقر نقدر نربيهم جوا، المهم اكلهم كان جبت لهم ده ياكلوا جوا برا كده بس، ولشيل مالك شيل قنمك ولا بقرك، امشي تلف زراعات هنا الناس، ده شغل التقيل، من مزرعه في لب الهله داخل صعبه ده ما صير.
0: ما هي رسالتك للحكومه التشاديه وشركاء التنميه؟
1: للحكومه ده يساعدونا في السنتي عن الانيمال طول ده. شغل الأقابة ده شنو كله بدور لتعليم من المساعدة للسنتي عن الأنيمال ده ما بالألم، الحكومة تجيب لنا كمالي أنا كلها لأهالي القادين توتور دموا في الهلال القادين ده يفكرون يجوب لهم دواء، أنا كمان طوني كلها ماليش ملي أنا وهدي ما نقدر نكفي للهلال الوراي ده، يجوا يساعدهم وانصيت كان ساعدهم ده المئيشيتهم تكون هنا.
0: كلمة أخيرة للناس اللي دايما ما فكروا بيسووا برامج أو مشاريع زي دي، رأيك شنو في الشباب اليوم؟ كثير منهم عاطلين عن العمل، الواحد ممكن يفتكر انه لو عمل مشروع زي حقك ده وكون تاني ما يحتاج لزوم.
1: نادم كان يدور يسوي مزرعة مش الهجدة بكون ما قاسي، اما بدور لي بكان، بدور لي علمي، وبدور لي مال، قولي قاسي ده ما صي، ده كلام نقوله ونكرره سيبا امبوسيبل.
0: وخلال تجولنا في المزرعة ذات المساحة الواسعة شاهدنا الخيل والبقر والقنم واستمتعنا بمشهد رعوي سمح مرة واحد، كل الحيوانات في المزرعة تعيش في بيئة مشابهة لبيئتها الطبيعية، البقر تعيش في الحظيرة الكان صمموها على شكل بيت واسع مخصص لحمايتها من الشمس، وفي جنبها أحواض تأكل منها العلف، وهناك عمال هنا نظافة قاعدين بنظفوا المزرعة وبنقلوا المخلفات للمزارعين، والعناية بالبقر ضرورية في المزرعة عشان يزودوا نسبة هنا إنتاج اللبن.
1: صناعة الجبنة ده عندنا لبن نفر جنين، عندنا لبن القنم ولبن البقر، لبن القنم ده وهنا البقر ده أني مع لبن نسي من جبنة، نسي من ياور ولبن صافي، لبن حليب كله فيه عندنا إتاب ثلاثة، ولا نشول اللبن نفوره ونشكه مصافي، ولا نسوي له ياور، ياور هنا لبن القنم كله فيه، ياور هنا لبن البقر كله فيه، ونسوي جبنة هنا البقر وهنا القنم كله.
0: كيف تتم عملية صناعة الجبنة؟ مراحلكم؟
1: بشيل 24 ساعة اللبن كان جاهز، ده الجبنة تكون جاهزة 24 ساعة.
0: تقدر تشرح لنا المراحل حقت صناعة معناته الجبنه مثلا اللبن تحطه وين عشان يجمد وكذا تفسر لنا المراحل.
1: عندنا ثلاجه اللبن كان فجر جرى نصفوه، كان صفينا اللبن ده نفوره، وكان فورنا اللبن ده نشلوه ونحطه في برا في الحراره شيه. اللبن كان هو مهلوب ده عند 37 درجه سلسيوس، واللبن ده لا يكون جبنه ده نطلعه نما 60 درجه، كان طلعنا نما 60 درجه ده نصبه له امكانيات 2 3 كي وخلاص كان جمع ده يبقى جوز. كان بيجي جوي ده خلاص يبقى جبنه، وكان بيجي جبنه ده خلاص نضفره ده بس ننادو الجبنه المضفور.
0: هل يعني تشوف الجبنه حقتك هي ذات السوا مع الجبن هنا البلدان الثانيه الاجنبيه؟
1: الله يعلم. بس ما الجبنه ما انا نقول احسن، الكليان هو بس يقول احسن ولا لا. هسه حاليا ده ما عندنا جبنه ذات جبنه، ما في عشان لبن ما في.
0: اللبن وقتش بكتر بكثير لحد تصنعوا الجبنه
1: في الخريف؟ ما هسه حاليا ذات لبن شيه، هسه يا ماده زيت البقر عشان نسوي لبن ازيت، عشان اللبن ناقص من رايت.
0: وقبل شويه وقت مشينا هناك لقينا السماد التنطيل البهايم ده بيتكون من شنو وشنو وفائدته للحيوانات شنو؟
1: السماد ده عندنا مسر، عندنا قله حمراء، عندنا كنفوت ندسه في الطاونه نرتشه، وكان رتشنا ده ندسه في المكنه وخلاص كان مرق من المكنه ده للبهايم ده. هنينا هني ده سيايننا ده سيايه هنا اللبن ما سيايه هنا اللحم، اكل الننطده بيفيد للبهايم وبنطين اللبن كثير ما نسمنه ننطل لبن.
0: من وجهات نظري أنا مالا كل البقرة قاعدين في البيوت جوا، الماء بيحتاج للشمس؟
1: هني الدرفات اللي تحتاج للشمس تخرج، الماء هو جان الشمس تخرج جوا.
0: كما شفنا قبل قليل حوض السمك، هل توجد فوق أسماك كثيرة والأسماك قاعد تغذيها بشنو؟
1: الأسماك ده قاعدين كثير جوا في المكنة اللي نصنوا فوق الأكل للبهايم ده، المكنة نصنوا فوق الأكل لهنا السمك ده، أكل لهنا السمك ده نبوس سمك اليابس خلبطوا مع المسر ومع الذرة وندسوا في المكنة، وكان خلبطنا ده بسمينا السمك ذاته.
0: السمك بعدين مثلا كان بيجي كتير تقدروا تودسوا ولا قاعد تستحلقوا هنا محلي بس؟
1: هنا ذات نص ننطل للأمال، وورا عندنا ناس كلها بيجوا وشول السمك ده زول الدائرة ده يشيل كيلو 2 كيلو 3 نادم الجدا يشري، كان يدور ده يشري جبنة يشري لبن يشري ياور كان يدور سمك كله وسيده يمشي يقرب السمك.
0: هل السمك متوفر طوال الوقت ولا هو ذات إلا في بعض الأحيان؟
1: أني ما وقت.
0: بفضل جهود هنا السيد عمر دافيد ديران وظف كثير من الشباب في المزرعة ليقوموا بتنفيذ هنا المهام اليومية مثل الاهتمام برعاية الماشية وتقديم العلف وتنظيف المبنى والحفاظ على نظافة المزرعة، وتعتبر هذه الخطوة مهمة في تخفيف البطالة وخلق فرص العمل. الكلام ده أكده واحد من الخدامين.
2: السلام.
0: من العمال الشقالين في المزرعة دي ما لقى تقطع الحديد بكان أنا الحاجز أنا البقر ده.
2: كان أكتو كلام جاي كربة قرن أنا بقر ده بقر كان سراسة يا كل جاي كربة راسة كلام جاي عادي بقر بقى نكتو.
0: كم سنة شقال هنا؟
2: أنا زيادة من 10 سنة شقال هنا.
0: 10 سنة شقال هنا مع البقر، وشفت كيف الفكرة دي؟
2: والله الفكرة ده ماشي كويس.
0: سوك خدامين هنا يعني دائما واقفين بجانب الحيوانات مثل البقر كله ما شاء الله قرونه مطوات، وما بتلاقوا صعوبه ولا خوف كي
2: توكل تخدم؟ كان تخدمي انا كنت اخاف ده ما ممكن ما بشابي، لكن انت نادم من بقيت اعمل ده تقدر تاسر قلبك وتشتغل وان شاء الله شيء ما في بلا الله.
0: اليوم في ناس كتار زيك يعني قاعدين دائما الواحد يمد ايده للناس بس ما بخدمه، فرايك شنو ترسل مساج للناس العاطلين عن العمل دول؟ هسه ما شاء الله انت اليوم واقفين قاعد تشتغل، في ناس قاعدين راقدين في الضلله وواحد 100 ريال كل يمشي يشهد للناس.
2: والله نتمنى من اخواننا التشاجين كان نساء كان رجالا ان اي واحد كله خليه زي جوده يشتغل ويفتش وغرى افضل، كل ما كتم تشهد ما ممكن اللي زي جوده ويشتغل تاسا افضل.
0: عامل هنا كيف تشيف الفكرة هنا الزول أخينا سوى المزرعة دي وجابك أنت بالمال ده، كيف تشيف الفكرة حق ده؟
2: والله أخينا ده ما شاء الله اللي يساعده واللي يوفقه راجل كويس وتمام، ناس زيادة من 30 نفر 40 ماشين 50 ناس شقالين، نار من تجاي ما شقالوا بشاء الله قاعد شقلك أفضل من نار من إنده وما شقلك واللي يساعده واللي ينفق بماله ده.
0: المستقبل مستمعين الكرام في كل مكان، شكرا لحسن المتابعة. كان معكم في التسجيل موسى فكسلة، وفي الإخراج عبد الله توش وكمال موسى أتين. البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي اللومة. متابعة سعيدة مع باقي برامج شانال راديو جات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الساعة 6:45 دقيقة داخل الاستديو، نبدأ برنامجنا هنا اليوم يوم الثلاث، يوم 30 شهر 6 2026. في مدة 75 دقيقة تسمو أولا برنامجكم الأسبوعي الحقوق والواجبات. بعد البرنامج الحقوق والواجبات تسمو كل البلاغات، هنا اليوم أشياء، هنا الفرحة وهنا الكرهة، تسمو كل الدعايات، تسمو أخاني مختلفة. والنشرة الإخبارية المسائية تسموها بالساعة 7:15، بعدك نواصل لغاية الساعة 8 إلى دقيقتين، ده الوقت المحدد لي. أنا نختم فوق البرنامج ونخلي البكال يزملاني جواسل بي كلام فرنسي. لمدة 75 دقيقة يخدمكم في مكنة الفن التقصادي كركنا في ديل، وهناك في طاولة المراقبة حسن أليفة محمد، وقدام الميكروفون حسن يعاد ومحمد. قبل كل شيء نخلوكم تسمو البرنامج الحقوق والواجبات، ونقول لكم كمان متابعة سعيدة.
1: الحقوق والواجبات، الحقوق والواجبات برنامج أنا أخبار وتوعية للمواطنين في حقوقهم وواجباتهم. الحقوق والواجبات برنامج أنا الإذاعة الوطنية الجادية.
2: مستمعين برنامج الحقوق والواجبات، السلام عليكم. ضيف الحلقة اليوم رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي والثقافي والبيئي الدكتور أحمد أنبدو، السلام عليكم.
3: أمين عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: السؤال الأول، عرف المستمعين هو شنو المجلس الاقتصادي الاجتماعي والثقافي والبيئي للمستمعين؟
3: الحمد لله، ده سؤال جيد ونقدر نوره للناس. صحيح الأغلبية ما بعرفوا يعني شنو رول هنا الكونسي إيكونوميك سوشيال كولتشرال إنفيرونمنتال. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي ده هو يعني مجلس الشورى، وفرق ما سنة هو بس مجموعة هنا يعني أسوسياسيون دي لا سوسيتي سيفيل مدنيين لومو، بس بواحد الهدف كيف يحققوا تنمية دائم ان ديفلوبمون هارموني اي دورابل، هنا كيف يطور البلد وشيك ما الاكزيكوتيف ما منسترات وشيك ما البرلمان الناس الالكشن ديبيتيات، وزي ما نكرر نوري في شان الناس يفهموا، هو مجموع يعني مجلس الشورى هو يعني جلسة عن فكرة لابراتوار جديد في شان نساعد حكومة كيف توصل في تنمية دائم. فايدة أن الشعب ده زي ما نوره الشعب حسا
4: عندكم ثقافة وعندكم بيئة وعندكم اقتصاد،
3: هو ده لازم الشعب يقدر يفهم. نرجع وراء كيف حصصت مجلس الشورى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، هو في البلدان الكل وقعوا في الشارت هنا وقت الناشونز يوني، الناس الوقعوا البلدان الوقعوا في الشارت عن الأمم المتحدة ده كلهم مستفيدين بيكون، وده بيجي يعني تفكروا في سنة 1946 بعد الحرب الثانية، أنا 45 حسسوا قالوا ليه ما بكون حرب ثالث، لازم نشاركوا في الفكرة في البوفوار، ما بس ناس ديبيتي وناس هنا حكومة اكزيكوتيف، لكن المدنيين الاسوسياسيون دي لا سوسيتي سيفيل اورغانيزي. وصحيح قالوا بس الشعب قاعد تتأثر في المشاكل عن بينات ناس يعني البوفوار بوليتيك وبوفوار هنا الديبيتيات ده، لازم يكون الناس يشو في يعني تنمية دائم يعني amélioration de conditions de vie عن الشعب. ده كان السؤال اللي انت قلت هم يستفيدوا شنو، ده الشعب تستفيد في كيف حياتها تكون يعني سالم، يشو في بيئة طيب ويأكل ويشربوا ويكون عندهم كل الكفاية عن التنمية، بشان ده الشعب تستفيد. في شان كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي هنا ده قدرت ساعدت حكومة في شان تنفس المشروع والبرنامج البروغرام اي بروجي هنا انا الديفلوبمنت هنا انا التنميه.
2: السيد الرئيس، هل عندكم دور بتقوموا فوقه في التنميه والسلام وجايبين العافيه والحوار والتضامن والتعايش السلمي؟
3: فقط عندنا كان نحج في ال يعني ديفلوبمان في التنمية لازم يكون عافي يكون قاعد. صحيح المجلس الاقتصادي والاجتماعي حنانا أنا تشات وإندو مثلا في في في سنة جلسة اثنين، واحد في الشهر اثنين فيفري، واحد في شهر أغسطس شهر ثمانية، كل يوم خمسة شهر ثمانية ويوم خمسة فبراير. ولازم ده يعني هو قانوني استاتوتير الوازات يجبرنا في شنسو جلسة ده ونسو فكرة الكيف التلمية تكون دائم. نرجع في الكلام ده، والتلمية تبدأ بالعافية وبالأمن. صحيح كان فكرته في سنين الفات ده حدثنا كثير في مشاكل عن الحروب بين القبائل وحاجات الانتر كوميونيتير كونفلي والمشاكل عن الوطنية مثلا، دول كله يخلي الوطنية يعني أي مزول بعرف حقوق حقا وين يقف وعن الثاني يبدأ من وين. كان ده ما في ده ما لازم بلد ما يكون يعني بعنصريك تصرف جيسيون سالم، بس في شان كده لازم الوطنية يكون قاعد مثلا بجيب العافية ونعلم بعرف شنو يعني دروع وديفوار حقا قانون شنو اللي يقدر يسري فوقها، ويكون مثلا كل الفكرة اللي يمشي في التنمية ببدا بالسلامة وبالعافية. فشان كده عندنا دور كبير في المجال ده، أننا كأورغان كونسلتاتيف يعني مجلس الشورى ما ننفذه، لكن نوصي حكومة خاصة رئيس الدولة بشان يشيل حميته، نقول له واحد اثنين ثلاثة بالطريقة ده نقدر نوصله في تلمية دائم ومنظم يعني أرمونيو.
2: سيد الرئيس حجينا عن إنجازاتكم السويتوها.
3: صحيح زي ما ورينا المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصحافي والبي ومجلس الشورى مجلس عن الفكرة لابوراتوار دي دي نقعد نفكر كيف نصاود حكومة توصل في تلمية صريح. صحيح ألم في خلال سنتين صادف مع البرنامج الكبير وأريد أن المارشال محمد إدريس دي بيدنو كان رشا وانتخابه الرزومي بإندو 12 شانتي و 100 أكسيون. قلنا كيف البرنامج ده تنفس مثلا، ده عملنا فوق الدراسة كمجلس، جلسنا مستشار دولة فكرنا وقلنا البرنامج ده ما شاء الله أريد في زمن هنا خمسة سنة ده كيف تتنفس. سوينا فوق تحليل ودراسة وقلنا واحد اثنين ثلاثة رئيس كان داير البرنامج ده تنفذ ده لازم نمشي بكده. بس معروف هو مثلا بقول انا نعمل 7000 كيلومتر عن الطرق جاي في البرنامج حق ده، كيف توصل في 7000 كيلومتر عن الطرق؟ الطرق ده نفندون كيف في طرق عن شواري عن تراب ام بين الهلال، وفي شروق هنا مثلا زلت ام بين الهلال كبار، في طرق فاريور بين مثلا في لب الهلال داخل ذاته جمينا والبشه وهلال الاخرين صار منذ دونك وريناه كيف يقدروا يوصلوا في المجال. دونك في ده سوينا يعني اناليز كاليتاتيف وكانتيتاتيف يعني دراسه كامل في جانب انا الكاليتي. قلنا لازم نعمله كده، وده يدور ليه فلوس ما شاء الله، يدور ليه تمويل امكانيات. قلنا الامكانيات كمان نقدر علينا بان طريقه هنا ايكونومي هنا المعروف ده نلقو كده ببارتنر تكنيك وفينانسي ناس اللي يدعمونا كمان نلقو زي ده. دونك ده فكره كبير سوينا من اننا في خلال هنا انا سنتين كنا قاعدين في السلطة هنا وسوينا دراسة كبير مشاكل. قلنا التلمية ما ببقى بدون عافية ما في تلمية ما في. فكرنا في المشاكل عن الأيامات اللي هنا الجاري عن الدواس بينات غبائل وهاجات ده، قلنا هاجات ده كمان لازم تتوقف ما يمشي قدام. وده جلسنا فكرنا فوقها في خلال أسبوعين ورينا للحكومة واحد اثنين ثلاثة منه نعمل فوروم ناشونال فيشان نلقوا هلا للمشاكل ده. لكن أنينا بلدان الجيران اللي نشوفهم قايدين ده مشاكل قبلية زي ده ما عندهم، قلنا أنينا كمان يقيف. وده كمان فكرة كبير مثلا أنينا شاركنا فوق في خلال الحصة القريب ده ورينا الحكومة كيف يقدر يعملوا وفي شان ما نخش في مشاكل عن المسألة ده. الداء السهيل لمن الناس وجبنا الناس من برا، الكل الشاديين اللي كان عندهم مسؤولية في الاكونومي في الكوميرس في البلان، حاجات ده كله لمنهم، حتى القاعدين برا زي أخونا في فاغاس جيتو تيرانا مثلا، الناس كل جبنا من نيمباي، الناس كل جبنا قلنا لازم توروا للحكومة نلقوا حلل تشادي في المشاكل هنا عن الإيكونومي هنا. هو زي ما انت وريتها المجلس هو اقتصادي اجتماعي وثقافي والبي في المجالات ده كله كي نخاش كتير سوينا، والحمد لله يا الفكرة ده كله قدمنا للرئيس الدولة، هو كمان عمل انستركسيون للبريمير مينيستر حقا، وحاجات ده كله كان هسوة قد تتنفس من زمن الانتنام الريكومنداشيون افي هنا كله.
2: الدكتور أحمد أنبدو رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي والثقافي والبيئي، رسالتكم الأخيرة للمستمعين.
3: رسالية الأخير عندنا ده لازم نحب الوطن، الوطن ده كان حبيناه يقدر يخلينا من بعد نقدره توليران نسامه، من بعد نقدره نقوده من بعد عنينا صحيح عندنا يعني رشاس كبير في الثقافة هنانا الشكشيك دين هنانا الشكشيك، لكن من جدودنا قايدين من زمن هنا الريوم هنا البلد هدا قايدين ناس كله عايشين بكان وايت يلكاتفوا ويتقدموا. كان عندي كلام نوري ولا سوي عندي نقول تشادين إن شاء الله الشد بجمانا، ولازم نفكر الشد ده شد مهم لنا فيشان نقدر نبنوا كلنا سوا.
2: مستمعين برنامج الحقوق والواجبات، وصلنا في كمالة هنا البرنامج. كان معاكم في حلقة هنا اليوم رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي والثقافي والبيئي الدكتور أحمد أنبدو، وقدم لكم البرنامج عثمان آدم الدود، ونقول لكم مع السلامة إن شاء الله نلموا معاكم في الحلقات الجاية.
1: سمعتوا البرنامج الحقوق والواجبات، نتلاقى معكم في الأسبوع الجاي.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام. داخل الاستوديو عندنا الساعة 7 ودقيقتين. نبدأ ببلاغتنا هنا اليوم. الشيء الوزارة انت التجارة والصناعة تبلغ لكل الكوبيراتيف هنا تشات بكون اليوم الدولي هنا الكوبيراتيف 2026 ده بيحتفلوا يوم السبت 4 جي 2026 ابتداء من الساعة 8 تماما في المباني هنا الوزارة هنت التجارة والصناعة ده في الاكس اوتيل سانتانا في كارتي حبينا. ولا واخدتو كمان تتشعر أنا الوزير هنت التجارة والصناعة السنة دي نظموا في الكلمة الكوبيراتيف في الأمل لأجل السلامة في العالم. ولا برنامج كمان يكون فوق عند معرض يعني إكسبوزيشن عن البرودوي في السيرفيس وعندي ما يعني كونفرنس ديبا وعندي ما أشياء أخرى وعندي ما تبكير كذلك عن بيانات المنشطين عن الكوبيراتيف. والمناسبة دي كمان الوزير بعزم من كل الكوبيراتيف يجوا خليه يسجلوا ويشاركوا كذلك بالكثرة في الاهتمام عن الاحتفال ده في لأجل الكوبيراتيف عشان لأجل التقوى والتبادل بين كل المنشطين ويدوا أهمية كذلك للكوبيراتيف. لكل توضيحات كمان بالزيادة لازم تجوا تشوفوا كيف الكيفية انت التسجيل وتتصلوا كمان مع الإدارة انت البروميسيون عن الهركة انت الكوبيراتيف في النمرو عن الاتصال 66 20 65 50 او كمان 66 30 56 34. الإدارة هنت الوزارة هن استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من مدام خديجة جبرين الإندا نقعة في كارتية أم سنيني سكسيون 2 إلو 49 لو 17 قلية تمشي في الإدارة بمكاتبة لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. وبطلب كذلك من أي زول وبعرفة لمدام خديجة جبرين خليه يكلمها دائما. الإدارة هنت الوزارة لاستصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد أحمد حسن عبدو شكوي الإندا نقعة أحمد حسن عبدو شكو الإندا نقعة في كارتيه نيجيري سيكسيون 1 إلو 127 لو 18 كذلك يمشي في الإدارة بمكاتبة لشيء بخص بكانة. وبطلب من أي زول وسمي البلاغ وبعرف للسيد أحمد حسن عبد شكو خليه يكلمه. نواصل من مكانة الفن داخل الاستديو عندنا الساعة 7:05. نواصل من مكانة الفن.

0: التشاديين والتشاديات الحكومة على جمهورية تشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3. ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال عن الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد. الإحصاء بس ما عشان نعرف نهنا كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف. الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير نشاط الأفضل نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية. سكان نشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء، جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم. الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوها في ناهية عن الإحصاء. مسائلنا المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار أي واحد محسوب. مشاركتكم في RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل. RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء.
1: قولوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، دخل الاستديو الساعة 7:15. نشرة الأخبار المسائية يقدمها لنا بشير عمر بشير. متابعة سيدة، مساء الخير.
1: مساء النور السيدة حسنية أبو محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم نشرة الأخبار، نعلم أشياء ونشرة طوال نبدأها بالعنوين. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير على ماهرينا قام بجولة اليوم اتفقد فوق المجاري مثل العلمي والشوارع وذا عشان يشيف في كيف ماشي العملية. هنا جاهزين العاصمة الجمالية بخصوص العلمي الخليفة. في جسر الديمقراطية كملت اليوم الدور الأولاني هنت الجمعية الوطنية عن سنة 2026، والمناسبة كمان رأسها رئيسنا الجمعية الوطنية لكلوتو تشايني. الأعضاء هنا مجلس الشيوخ ما كمان من جانبهم كان استجوبوا للوزير هنا الشباب والرياضة ناير البكر، كلموا معايا في المواضيع اللي بتخص الرياضة من بلدنا جادة. دينا نعلم في نشرة قلب أخبار أخرى. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألا ميحلنا قام اليوم فجر بجولة معايا بعد الوزراء، فاتشاف بعض الشوارع والكباري والمجاري هنت العلمية القادة هنا في العاصمة الجمينة، ويتأكد من الجاهزية حقا عشان تمرق المهن الخريف بسهولة. رئيس الوزراء في أثناء الزيارة أولا كان فاتشاف الدوار انترافو والمحطة انت الألمي في لاماجي وخارط البيار في ديزم أرندسيما، ومشى كذلك في ويتم أرندسيما في هارد دنجسو الفيزاتة قادة وآني الشوارع حقا من الألمي. وطلب رئيس الوزراء من المسائل لازم يكملوا الدرب هنا دنجسو ويشطفوا الألمي في أثناء الفصل الخريف. وبعد ذا فات رئيس الوزراء في حارة أنجاري شاف المدخن الألمي اللي بمرق الألمي القادم بنظفوها ليا. وبعد ذا رئيس الوزراء كان فات في سانكا بارندسيما في شارع جبريل خيرال الهزات عند مشاكل كثيرة في فصل الخريف، وشاف الخدمة ماشي فوق كيف. كذلك بعد ذا فات في سيزا بارندسيما في هارة انجيلي اللي قاعدين ببنوا فوق السد الكبير اللي بمرق الألمي على العاصمة انجمينة. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألا ميحلنا في أثناء الزيارة قال الجولة دي مهمة، شاف فوق الخدمة ماشي كيف، هنا جاهزين العاصمة بالنسبة للألمي هنا الخريف. وطلب من المسائل في اللي قاعدين بخدمه كمان يكملوا المشاريع الحالية في وقت قصير. الأعضاء هنا مجلس الشيوخ أمس كان نادوه للوزير هنا الشباب والرياضة ناير بكر وسألوه في كثير من الأسئلة اللي بتخص التطوران على الرياضة اللي بلعبوها بالرجلين في بلدنا تشاد، وشنو الشيء اللي ما بخلي

0: الكثير، وكذلك شارك في كسر الألم. اللا وزير عن الشباب والرياضة ناير بكر رد لهم بكونوا حاليا قاعدين بيجهزوا عشان يعرفوا كل العصوبات ويختاروا كل اللاعبين لأنهم كفاءة عشان يوصفوا الرياضهم بلدنا جادة في الخارج. في قصر الديمقراطية الرئيس عن الجمعية الوطنية هالو كولوتو تشايمي كان رأس اليوم اللاكمالين خدمات الدور الأدي الأولانية انت الجمعية الوطنية عن سنة 2026. المناسبة كان بيقض بحضور نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة إدارة الأراضي واللا مركزية الإيمان محمد، وبحضور كثير من المعزمين. رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي كان شكر كل الديبتيات اللي كان سووا جلسات كثيرة في خلال الدورة وناقشوا ودرسوا كثير من الملفات المهمة في الحكومة. ودائما في أخبار هنا خسر الديمقراطية الرئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي قابل أمس في مكتب الرئيس الإطار الوطني الدائم هنا الحوار السياسي بايمي باتاكي ألبير. وفي المقابلة كمان حجوا معايا في المراجعة الاتفاقية انت الأحزاب السياسية وكيف يساعدوا الأحزاب السياسية عشان تشارك في الحياة الديمقراطية القادة في بلدنا. الأمين هنا ولاية بوركو اليوم فجر كان قدم دعم للقوات الأمني والدفاع. الدعم ده بتكون من معدات غذائية استلمها الوزير هنا الأمن العام والهجرة الجنرال علي أحمد أخبش. الهدف من المعدات دي عشان يشجعوا القوات انت الأمني والدفاع في الجهود القادمة بقوموا بها، ويكون عشان يكون الأمن في بلدنا جات مستقر. المناسبة استلام المعدات دي كان بيقض بحضور كثير من المسائل هنا الأمني والدفاع. نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو جات المنظمة دائرة الرياف ومعها المفوضين انت الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حسار. كان قدموا اليوم صباح فجر كان معدات تقدموها للأمين المولد خصوصا القعدات بسائد فصحة في المناطق اللي عندها لاجئين. الزميل محمد عمر إدريس يورينا بالتفاصيل.
1: عشان يساعدوا الأوين الولادات في اللبتانات ويحسنوا خدمتهم تكون خدمة سهلة بدون صعوبات، وزارة هند الصحة العامة والوقاية لقت مساعدات عبارة عن معدات هند الخدمة قدمتها منظمة دايركت ريليف بالتعاون مع المفوضية السامية هند الأمم المتحدة للاجئين. الدكتورة نعيمة هارون صالح المدير العام النائبة هند الإدارة العامة للصيدلة والدواء والمختبرات وصفت فرحتها للمنظمة لالتزامهم القوي والمستمر واهتمامهم بالرعاية الصحية هند الأمومة والطفولة. أكدت بكون المساعدة دي تساعد في صحة هند الأوين خاصة وقت القلبة وفي وقت الولادة كذلك. وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد أكد بكون المساعدات دي تنكتب ضمن الجهود اللي ببذلوها الشركاء مع الحكومة في تحسين صحة الأم والطفل.
2: جينا نستلم أدوية خاصة من طرف الشركاء دائرة فريليك لأن الأدوية دي لتحسين عمل القابلات ولأمن الولادة في تشاد، وده شيء مهم جدا جدا. ونشكر شركائنا دايرك لريف لمبادرتهم التي كانت تكون مستمرة. وثم ذلك أشكر الأخي منظمة الأمم المتحدة للاجئين والنازحين، يعني الأدوية دي جات في وقت مناسب.
1: نذكر بكون المساعدات دي بيستفيدوا منها كذلك الأمهات في مناطق هند اللاجئين حسب الحاجة، وتسهل وتساعد الدكاترة الولادات في اللبتانات عشان يقدموا خدمة صحية عديلة للمواطنين.
0: في إطار الملفات القائد بسوية قسمنا الأخبار في راديو تشات الزميل حسن موسيسين كان صور لنا روبورتاج بهدف الشباب القديم بشربوا مخدرات خصوصا اسمه كولوس. نتابع الروبورتاج.
3: كولوس وما أدراك ما كولوس قاد ينشاف في كثير من كرتيات وكاريات هنحل هننجمينا في الآونة الأخيرة. شيء أجب العجيب مرة واحد، كثير من الشباب قاعدين يشربوا الدروك الجديد القينا دو كولوس وكثير من المخدرات الآخرة، وده قاعد يجيب خوف مرة واحد لبعض من الأسر وفي صحة هنا الإيال دول، ويلقب دور في سلوكياتهم وتصرفاتهم مع الآخرين. وكان لأهمية عن الشراب الدروك الجديد كولوس كلموا لنا بعض من الشباب القاعدين يشربوا وقالوا
4: كل زاو شوبر كان بارفوا عندنا سوسي اشوفو مر دول ما فيم في دول ما فيم برا دول قام ولاج وجو كشالو بيت ومن بس يا دال بيت انا يلا انا فلان دا ترى دونا برا اللي تجاوي تاورا قال ترغا دوغا كوس ولا ولا كوس زاو قو كل زاو شوبر على ديل شو ولا باي كوتينا في جو ما شان ريال كل هندا جو ريمي دول قام دغال تشاي يا شنو.
3: وكل الشراب عن المخدرات ده يؤثر في الصحة.

0: حديثي نفسيات في الإنسان ويسبب اضطرابات في الجهاز العصبي ويخلي الإنسان يعمل مشاكل مرة واحد أم تبلبل، وده كله يسوي شراب عن الدروغ ولا كولوس. وكل أهمية عن الخطورة عن الكولوس يكلم لنا الدكتور العام بمستشفى كشالة كاسر أرجمو سيلفين.
1: كولوس ذكي هو دروغ، لكن دروغ ما ينفع مروي إن دا سبستانس واي كي جاي فوقا لكن جيل كان شربة دا كامل كي ما سنتي أنا جيل دا إريس كانوا دا هو إن دا بكان كتير في الدم كان جيل دا كان شربة كتير كان ريكي في الدم مغرى ما ينفع كان تلك في شربو دا يدرو بأنجلا هو بطان ما نقدر نريكبيري ندم دا عشان في تشان دا ما عندنا أوبيتال كي يداوي الناس دول لا سمع في تشان علوم كان جيت في مارشي سنترا ولا مارشي دمي دا شيفا يلا دلقا يشربو هما دا ولسا جون جون ألقا يشربو دا هما كان شربو كولس دا مش هما مفال هما رجال شو قال ما يقدر كل يسو جون دول خلي خليهم هما دا يفتشوا كلمة يخدمو لي يلقوا 100-200 فوق أكل أنا يالو
0: نذكركم إشكالية حنت المكافحة المخدرات دي هي مسؤولية مشتركة بين الأسر والمدرسة والمجتمع والسلطات المختصة، كلهم يقوموا ويحاربوا المخدرات دي عشان يحافظوا على صحة الشباب وأمن المجتمع والاستقرار.
2: في أخبار الأقاليم المنسقين دام العملية للحساب عن السكان في ولاية إنيدي صباه قدمت اليوم معدات عمل ومعدات غذاء قدمتها للمندوب العام للحكومة في ولاية إنيدي صباه الجنرال أنغور خورت قمتي إلي، وده عشان يساعد فوق السلطات المحلية عشان تنجح الحساب انت السكان في الولاية. خلينا نسمع المندوب العام للحكومة في ولاية إنيدي صباه اللي كان نتكلم في ميكروفون هنا مراسلنا عباس بقر مصطفى.
3: عندهم نية في قلب نام على بلادهم هم سوى نظام قال لا نينا ما نقدر نشوفو إيال نتابانين وشوكل شفنا دا ميم ريسانس ما دا ميم على أفانسمان على بروفنس هاكين نينا واجب أي يتوكلو بديسا إيدا في مغلاي يجيبا شوكل شيا نساعدو فوق الناس القايدين على ريسانس ما كان حكومة يعرف عدد ناشاب هكذا أي شيء يقدر يزي.
2: أعزائي المستمعين الساعة 7:25 دقيقة في استوديو راديو تشاد، خلاص بتكملت نشرة الأخبار من اليوم معاشية ولا فاتتنا النشرة نذكرهم بالأمرين. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير على مهلنا كان بجولة اليوم اتفقد فوق المجاري هنت العلمي ولا شوارع ودا شاني شيف كيف ماشي الأبدية نجهزين العصب من جميعنا بالنسبة لخصوص العلمي على الخريفة. في قصر الديمقراطية كملت اليوم الدور الأولاني هنت الجمعية الوطنية عن سنة 2026 وكان رأس المناسبة الرئيس عن الجمعية الوطنية لكوليتو تشايمي. والأعضاء هنا مجلس الشيوخ كان استجوبوا للوزير عن الشباب والرياضة ناير بكر وكلموا معايا في مواضيع تخص الرياضة من بلدنا جادة. هذه النشرة اللي كان كتبوها زملاء في قسم الأخبار حسب الكريم محمد سيد البزين محمد أمير إدريس حسن الموسيسين وقدمها لكم بشير مربشير بمساعدة المهندس بصادق ركنا في ديال. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تصبحوا على ألف خير.

شكرا. أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، بعد ما سمعتوا النشرة الإخبارية المسائية قدمها لنا بشير عمر بشير داخل الاستديو الساعة 7:31 نواصل بباقي بلاغاتنا. الإدارة هند الوزارة عن استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد محمد علي أبكر الإندنقاء في كارتي جينيبور سيكسيون 2 إلو 213 لو 6 خليه يمشي في الإدارة بمكاتبه، لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. السيد إبراهيم آدم قايك في كارتي تشاموسورو بيفتش وليدة اللمين إبراهيم آدم عمره 25 سنة ومرك كمان من يوم الجمعة وما قبل. بطلو من أي زول الشافة ولا البارف بكانة خلينا دي بنمرة التليفون 66-35-30-53 أو كمان 66-29-30-30. نكرر، إبراهيم آدم في كارتية الشاموسورو بفتش وليدة اللمين إبراهيم آدم عمره 25 سنة مرك من يوم الجمعة وما قبل. بطلب من أي زول الشافة ولا البارف بكان ولا الختمة آيدا خلينا دي في نمرة التليفون 66-35-30-53 أو كمان 66-29-30-30. الشيخ محمد أبكر بلاما موسى أبكر بلاما إبراهيم بشير بلاما الحاج دنا بلاما أبكر أديما ميليندو الشيخ الشركة نكور صالح دودو الحاج حامد أديم بلاما عبد الخادر أمبدي أديم ولا ماسا بلاما عبد الرحمن عمر أبو قاسي بلاما يوغو محمود بلاما جدة شدرة جيمي شيني ولد اللمير الرئيس إيسا جبرين بلاما جدة شدرة كلهم قاعدين في أبجوغان كبير. ليم الفرحة يبلغ لكل الأهلنا برا وداخل والهلال المجاورين بأروس ولايتي مسالي ولد الشيخ محمد أبكر ألا ببقى يوم الخميس والعزومة كمان يوم الجمعة في أبجوغان كبير. أنا بلاما موسى أبكر الشيخ محمد أبكر بلاما موسى أبكر بلاما إبراهيم بشير بلاما الحاج دنا بلاما أبكر آدم ميلاندو الشيخ شرك نكور صالح دودو الحاج حامد آدم بلاما عبد الخادر أمبدي آدم والماسا بلاما عبد الرحمن عمر أبو قاسي بلاما يوغو محمود بلاما جدة شدرة جيمي شيني ولد اللمير الرئيس إيسا جبرين بلاما جدة شدرة كلهم قاعدين في أبجوغان كبير. ليم الفرحة يبلغوا لكل الأهل برا وداخل والهلال المجاورين بأروس ولايتي مسالي ولد الشيخ محمد أبكر الببقى يوم الخميس والعزومة يوم الجمعة في أبجوغان كبير حنا بلاما موسى أبكر بلاما محمد أدي بلاما هارونا آدم دونغو السيد ليما الفرح يبلغو لكل الأهل برا وداخل بيا أروسنا أخوم وليتهم أتيم آدم الببقى يوم الأربعاء مباكر العزومة كمان يوم الخميس في اللسدة حنا بلاما هارونا آدم بلاما محمد أدي بلاما هارونا آدم دونغوس سعيد ليم الفرح يبلغو لكل الأهل برا وداخل بأروسا وليتهم وأخوم أتيم آدم الببقى مباكر يوم الأربعاء والعزومة كمان يوم الخميس في اللسدة حنا بلاما هارونا آدم. الساعة 7:34 نواصل من مكانة الفن.

نواصل دائما ببلاغتنا السيد محمد عمر محمد قوسام ريميدي عمر ضهي بشارة أبو بكر عبد الله جبرين أحمد عمر محمد يوسف عبد الله بلاما أبا كوشا التجاني محمد أفسكينة آدم عثمان جدا معلوم جيمي عمر عمر جبرين عمر عثمان بخاري هارونا عمر إبراهيم محمد حامد حسن عبد الله مؤمن عمر الكابتن جدة اللوان عمر لما الحزن يبلغه لبلام احمد في كرمي لبلام رمات في امبين حلاته لبلام حسيني في ابو ندرو لبلام جدة في انغطوي الشيخ محمد مطر في ساجير لبلام جدة في شدر لبلام الحاج في ابد ابغلياما لبلام ابراهيم في ابجوغان لاله انا ادم القادم في قلم لبلام ابا في جم لبلام جيمي في فج لبلام بورو غا في ليان لبلام غيلي انشرايا لبلام ايسا في الراكايا بلام حسنا في الجنيني بلام ابرس في كريا لبلام ميكايلا في في تشكي لبلاما محمد في فولغا بلاما جبرين في فولغا لبلاما توم في أبشير بلاما حسنة في فولغا بلاما سالي في محجيري بلاما عمر رمضان في انجقدي لبلاما هارونا في محجيري الشيخ أخي في جقيم لبلاما عبد الرحمن في دلوكينا بلاما بشارة جراك بلاما نجوان في البيتات محمد في أمبين بلاما أحمد في عرفة لبلاما غومبو في فاسد لبلاما خالة في ساجيري لبركة إبراهيم في بانجول بلاما محمد جدة ولا بنداي الشيخ خالة في أمدرمان للشيخ أدم في كلمة الشيخ جبرين في كلمة التمراية الشيخ أدم في الشيخ أدم خالة في قج لهسيني في فتاة الشيخ هسيني عبد الرحمن في بيني الشيخ أدو أبو كشا في مبين الشيخ محمد في جوقانا لدلقي موسى محمد راتب في أبو كوما الشيخ عبد الرحمن في الطيور لألوان محمد أحمد في أفرق الشيخ جدة ولا بورا الشيخ أبتشا في ألايا الشيخ رمات يونس بلاما علي في مهنة لبلاما الحاجة في ماديك مديتك في مديتك لبلاما ممجي في شخيتي الشيخ حسنة أمبريا في جميزي بلاما جبرين نقا في أمكندرو لجدة والحسنة في اللصدة بوفاتني بنيتي مؤخوتي ما أنخرت دهي ألا اتوفت اليوم والسرخة كمان تبقى أمباكر يوم الأربعاء في كتشونا هنا بلاما محمد قجة المرهومة الله يعفى ويرحمها بالجنة السلطان محمد إجلي كشلة كاسر عائلة الشريف محمد كرشي عائلة أنجني الشيخ عزيز الدليجية حسنة جدا عبد الرحمن بركة لما الهزني بلقو لكل الأعلان برا وداخل بوفاة بنيتي ما خديجة اللمين محمد الاتوفت أمس في الليل ولا سرخة كمان تبقى أمباكر يوم الأربعاء بساعة 2 في كارتية جوجي حمر الجوز في بيتنا الدليجية جدا جيمي نكرر البلاء السلطان محمد إجلي كشلة كاسر الأيلة الشريف محمد كرشي الأيلة هنا أنجني الشيخ عزيز الدليجية حسنة جدا عبد الرحمن بركة لما الهزني بلغ لكل الأهل بره وداخل بوفاة بنيتي مخديجة اللمين محمد اللي اتوفت أمت في الليل والسرخة كمان تبقى أمباكر يوم الأربعاء بساعة 2 في كارتية جوجي حمر الجوز في بيتنا الدليجية جدا جيمي المرحومة الله يعفاها ويرحمها بال الجنة جدو إدريس حسين وجبرين إدريس حسين أحمد حسين صالح حسين عبد الله حسين بلاما مختار وكل العائلة الحنا الحاجة حسين ببلغوا بسرق عن 40 يوم هنا أبوهم إمهم وأخوهم وزوجهم الحاج إدريس حسين السرقة تبقى يوم الخميس يوم 2 شهر 7 2026 في دار السلام نكرر البلاغ جدو إدريس حسين جبرين إدريس حسين أحمد حسين صالح حسين
حسين عبد الله حسين بلاما مختار وكل العائلة عن الحاج حسين بيبلغوا بالصدقة عن الأربعين يوم هنا أبوهم وإمهم وأخوهم وزوجهم الحاج إدريس حسين. الصدقة تبقى يوم الخميس يوم 2/7/2026 في دار السلام المرحوم الله يعافاه ويرحمه بالجنة. الساعة 7:42 داخل الاستديو نواصل من مكانة الفن.

الأستاذ يوسف بشير محمد المعروف بأستاذ مليمي بشير وكل تلاميذه في جمينا في كارتي زافايا بيبلغوا بوفاة المتابع. أنا أمامينهم وخوالينهم الأمباسادير أثمان علي وأخوه فوقو أبكر علي، هما الاثنين كل يتوفوا يوم الاثنين 29 شهر 6 2026 ده في مصر. البلاغ موجه لكل الأهل والإخوان والرفقان وجميع ناس الإرفي. أنا كانم موندو كليكلي مساكوري فرنسا المملكة العربية السعودية، ولا وصول هنا الجسم في جمينا كمان يبلغوا لهم في الإزاء، والفراش كمان في بيت هنا المرحوم عثمان علي في شاري 40 متر. نكرر الأستاذ يوسف بشير محمد المعروف بأستاذ مليمي بشير وكل تلاميذ في جمينا في كارتي زافايا بيبلغوا بوفاة المتابع. هنا خوالينهم وأمامينهم الأمباسادير عثمان علي وأخوه فوقو أبكر علي، هما الاثنين كل يتوفوا يوم الاثنين 29 شهر 6 2026 ده في مصر. البلاغ موجه لكل الأهل والإخوان والرفقان وجميع ناس الإرفي. هنا كانم هنا موندو هنا كليكلي هنا مساكوري هنا فرنسا هنا المملكة العربية السعودية، والوصول هنا الأجسام كمان في جمين هني ببلغوا لهم إن شاء الله في الإزاء، والفراش كمان في بيت هنا المرحوم عثمان علي في شاري 40 متر. الله يأفهم ويرحمهم بالجنة. الساعة 7:49 داخل الاستديو نواصل من مكان التلفون.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام داخل الاستديو، عندنا ساعة 57 دقيقة خلاص وقت المهدد لانتهى. أنا نختم البرنامج ونخلي البقال للزميل بودرين كوموكي يواصل البرنامج بكلام فرنسي لمدة 75 دقيقة. خدمكم في مكان الفانا دوك سادي كركنا في دير، هناك في طاولة المراقبة حسن أليفة محمد، وقدام الميكروفون حسن يا آدم محمد. نقول لكم أسبوع على خير، ألي ألف خير، متابعة سعيدة بباقي برامجنا من الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد.

0: من الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. اختتمت صباح اليوم بقصر الديمقراطية أعمال الدورة العادية الأولى للجمعية الوطنية للعام 2026. ترأس المناسبة رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو شايمي بحضور نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد، ووفدا من البرلمان التوغولي يقوده رئيس البرلمان. وخلال هذه المناسبة قدم رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو شايمي قدم خطابا تناول فيه مجمل الأنشطة التي قامت بها الجمعية خلال هذه الدورة. نتابع جزء من ذلك بترجمة وصوت عبد الله هارون آدم.
2: شهدت نهاية يونيو 2026 حدثين بارزين يحملان أهمية كبيرة لمستقبل تشاد، يتمثلان في إطلاق التعداد العام الثالث للسكان والمساكن وتنظيم الانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس الشيوخ الجزئية. وأكدت الجمعية الوطنية دعمها الكامل لأهداف التعداد العام الثالث للسكان والمساكن باعتباره أداة أساسية لفهم الواقع الديموغرافي للبلاد ووضع خطط فعالة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما جددت استعدادها التام لمساندة الحكومة في إنجاح هذه العملية ذات المصلحة الوطنية، داعية النواب إلى تكثيف جهود التوعية داخل دوائرهم الانتخابية لحث المواطنين على المشاركة الواسعة والمسؤولة في هذا الاستحقاق الوطني. وفيما يتعلق بالانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس الشيوخ الجزئية التي جرت في يوم 21 يونيو الماضي بكل من دائرة حراز البيار بمنطقة حجر لميز بإقليم شاريبا جرمي، اعتبرت الجمعية الوطنية أن هذه الانتخابات تمثل دليلا جديدا على حيوية الديمقراطية التشادية وانتظام عمل المؤسسات الجمهورية، مشيدة بروح المسؤولية والنضج السياسي التي تحلى بها المرشحون والأحزاب السياسية وفرق الحملات الانتخابية، مما أسهم في إجراء الانتخابات في أجواء من الهدوء والاحترام الكامل للقواعد الديمقراطية.
1: وخلال حديثه أيضا أشاد علي كلوتو تشايمي بجهود الدبلوماسية البرلمانية التشادية والتي تم خلالها دخول البرلمان الأفريقي.
2: توجت الجهود التي بذلتها الجمعية الوطنية من أجل تعزيز إشعاع الدبلوماسية البرلمانية التشادية بالنجاح داخل البرلمان الإفريقي، حيث حظيت تشاد بثقة نظرائها الأفارقة، ما مكن 4 برلمانيين تشاديين من تولي مناصب مهمة داخل هذه المؤسسة التابعة للاتحاد الإفريقي. وتعكس هذه النتائج المكان المتنامي للبرلمان التشادي على الساحة الإفريقية، وتمنح البلاد منبرا متميزا للدفاع عن مصالحها الاستراتيجية والمساهمة بشكل أكبر في رسم التوجهات الكبرى للقارة. وفي هذا السياق عاربت الجمعية الوطنية عن امتنانها للمشير محمد إدريس ديبي إتنو، مؤكدة أن رؤيته وقيادته كان لهما دورا كبيرا في تحقيق هذا النجاح الدبلوماسي. ومن جهة أخرى وخارج الإطار الصارم للأنشطة البرلمانية، أشادت الجمعية الوطنية بالجهود التي تبذلها الحكومة في تنفيذ رؤية رئيس الجمهورية الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، كما عاربت أن ارتياحها للتقدم المسجل في عدد من القطاعات ذات الأولوية، لا سيما البنية التحتية والصحة والتعليم وتوفير مياه الشرب والصرف الصحي والزراعة والثروة الحيوانية والطاقة. وأكدت أن هذه الإنجازات تسهم تدريجيا في تحسين الظروف المعيشية للسكان وتعزيز أسس تنمية شاملة ومستدامة في تشاد.
1: هذا وقد استقبل أمس رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي الرئيس الإطار الدائم للحوار السياسي بايمي باداكي البير، وذلك لإعادة مراجعة ميثاق الأحزاب السياسية. أبكر محمد عبد السلام.
3: يهدف الإطار الدائم للحوار السياسي بشكل أساسي إلى التركيز على إصلاح الإطار الانتخابي، وتعني بذلك الهيئات المسؤولة عن الانتخابات وهيئة إدارة الانتخابات والقوانين الانتخابية أو الجهة المسؤولة عن النزاعات الانتخابية، حيث استقبل رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي رئيس الإطار الدائم للحوار السياسي باهيمي باداكي ألبير. وتهدف الزيارة لإعادة مراجعة ميثاق الأحزاب السياسية وإطار تمويل الأحزاب السياسية وتمكينها من المشاركة الفاعلة في الحياة الديمقراطية والقوانين المتعلقة بالحريات العامة لكي تتبلور الديمقراطية بشكلها الصحيح والتعبير عن نفسها بطريقة نزيهة، وحتى تكون الحرية هي الشريان الذي يقود العمل السياسي. في حديثه رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي وصف الإطار بالخطوة السياسية الهامة التي تهدف لتوحيد الأحزاب في سياقها لترسيخ الديمقراطية التي تسعى إليها الحكومة بشكل الجهود الحزبية المشتركة، وأضاف أن هذه الزيارة تضع الإطار السياسي في خطواته العملية من خلال تبادل الرؤى والأفكار في الشأن السياسي. من جانبه رئيس الإطار الدائم باهيمي باداكي ألبير أشاد بهذه الخطوة المهمة من الجمعية الوطنية التي تسعى لإبراز العمل المؤسسي والحزبي، وأكد أن الزيارة لرئيس الجمعية تندرج ضمن هذا الإطار مع الأخذ في الاعتبار أن الإصلاحات ستكون نتاج توافق بين المعارضة والأغلبية على حد سواء، وهذا التوافق سيعرض بطبيعة الحال أمام الجمعية الوطنية التي تمتلك سلطة التشريع. وأضاف أننا نسعى لتهيئة المناخ السياسي في بلادنا، وهو هدف لا يعتبر ساميا من حيث الترتيب بقدر ما هو مشترك. وأضاف أننا نرى أن الحياة الديمقراطية لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كان هناك استقرار وتهيئة للأجواء، وإذا كان جميع الفاعلين السياسيين يتحاورون ويعملون معا من أجل المصلحة العليا للبلاد. ويهدف بروتوكول الاتفاق الموقع في 13 مايو 2021 الذي يسمح بإنشاء إطار دائم للحوار السياسي في تشاد، وقد يتألف من 15 حزبا من الأغلبية و15 حزبا من المعارضة.
1: ترأس رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي أمس بمقر المجلس أعمال الجلسة العلنية 22، والتي تم فيها استجواب وزير الشباب والرياضة نايرة بكر حول واقع الرياضة التشادية سيما التحديات التي تواجه كرة القدم. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
4: استجابة لاستدعاء مجلس الشيوخ مثل وزير الشباب والرياضة ناير أبكر أمام أعضاء المجلس للإجابة عن سؤال شفهي مصحوب بنقاش تقدم به السيناتور حسن سليم حيزان، وتضمن 6 أسئلة تناولت أبرز الإشكاليات التي تواجه قطاع الرياضة ولا سيما كرة القدم في ظل تراجع نتائج المنتخب الوطني الساو وتوالي إخفاقاته في مختلف المنافسات وآخرها التصفيات المؤهلة لكأس العالم. في مستهل الجلسة قرأ رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي الأسئلة الموجهة إلى وزير الشباب والرياضة الذي استعرض من جانبه أبرز الإنجازات التي تحققت في القطاع إلى جانب التحديات القائمة والبرامج التنموية التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال السنوات المقبلة للنهوض بالرياضة الوطنية. وعقب ذلك فتح رئيس المجلس باب المداخلات العامة حيث وجه 25 عضوا من مجلس الشيوخ أسئلة شفوية مصحوبة بنقاش إلى الوزير تمحورت حول الاستراتيجية الحكومية لدعم الاتحادات الرياضية وتعزيز منظومة الرياضة في تشاد، إضافة إلى سبل تطوير البنية التحتية الرياضية واكتشاف المواهب الشابة والارتقاء بمستوى المنافسات الوطنية. وفي رده على مختلف الإشكاليات المطروحة أكد وزير الشباب والرياضة ناير أبكر التزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات شاملة تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع الرياضي وتعزيز تكوين الكفاءات وتحسين أداء المنتخبات الوطنية بما فيها المنتخب الوطني الساو، بما يسهم في استعادة مكانة الرياضة التشادية على المستوى الإقليمي والدولي، وذلك بالارتكاز على 4 محاور أساسية هي الاستقرار والمنهجية والشفافية وتحقيق النتائج.
1: في لفتة وطنية جسدت أسمى معاني التلاحم المجتمعي، نساء مجتمع دوزا شيغيما بولاية بركو قدموا دعما غذائيا لأفراد قوات الدفاع والأمن الداخلي، وذلك تعبيرا لجهودهن الجهود التي يبذلها الأمن. وقد استلم هذه مواد وزير الأمن العام والهجرة الفريق ركن علي أحمد أغبش. أسامة داود حمد.
5: في خطوة تعبر عن التضامن والتعاون المجتمعي قدمت نساء مجتمع دوزات جيما بولاية بركو دعما كبيرا لأفراد قوات الأمن والدفاع، حيث استلمه رسميا وزير الأمن العام والهجرة الفريق ركن علي أحمد أغبش بحضور مدراء كل من الشرطة الوطنية والدرك الوطني وقوات البدو والرحل. ويأتي هذا الدعم المتمثل في أوعية بلاستيكية محملة بالتمر المطحون والسمسم والبسكويت والكعك في إطار تشجيعي لقوات الأمن والدفاع على الجهود المبذولة لحماية المواطنين وسلامتهم. وتعتبر هذه المبادرة تعبيرا عن امتنان المجتمع خصوصا هؤلاء النسوة لدور هذه القوات في الحفاظ على الاستقرار والأمن. هذا ما أكده المدير العام للشرطة الوطنية الفريق شرطة تقدكو ميدي. الذي أضاف قائلا النساء في مجتمع دوزات جيما عبرن عن تضامنهن ودعمهن لقوات الأمن مما يسهم في تعزيز الاندماج الاجتماعي وبناء مجتمع قوي ومتلاحم ويدفع قوات الأمن والدفاع على تقديم الأفضل مستقبلا.
1: وختام النشرة بهذا التقرير الذي أعده قسم التحرير حول المخدرات الجديدة التي تعرف بكولوس، ظاهرة تقتل الشباب بصمت. حسن موسى حسين.
6: يشهد العديد من أهياء مربعات العاصمة جمنا في العوينة الأخيرة انتشارا واسعا لشرب المخدرات الجديدة والتي تعرف باسم كولوس وغيرها في وسط المجتمع، سيما في عهد الشباب والمراهقين. ويثير هذا الأمر مخاوفا كثيرة من الأسر والسلطات الصحية والأمنية لما قد يظهر من آثار سلبية على صحة الشباب وسلوكياتهم ومستقبلهم. وأن أهمية شرب المخدرات جديدة كولوس عبر لنا بعض من المواطنين عن انطباعاتهم. إن شرب المخدرات يؤدي إلى اضطرابات صحية ونفسية في الإنسان، حيث تفقد التركيز وضعف الإدراك والتعثير على الجهاز العصبي، بالإضافة إلى زيادة مخاطر الحوادث العنف. هذا ما يوضحه الطبيب العام بمستشفى كشل كاسر راجمو سيلفين.
7: خالص ذكي هو دروغ، لكن دروغ ما ينفع مروي. إن ده سبستان سواي كجاي فوقه، لكن جيل كان شربه ده كامل كم أصلاً تيا نجيم ده. إريس كانوا لابو إن ده بكن كتير في الدم، كان جيل ده كان شربه كتير كان ريكي في الدم ما جرى ما ينفع، كان تلاك في شربه ده يدرب أنجلا، هو بتن ما نقدر نريكبيري ندم ده. عشان في كان ده ما عندنا أوبيتال كي يداو الناس دولا سمع في كان علوم كان جيت في مارشي سنترال ولا مارشي دمي ده شيفا يلا دلقا يا شرب محمد ده ولسا جون جون لقا يا شرب ده هما كان شربوا كولس ده مش هما مفال هما رجال شو خال ما يقدر كل يسو جون دول خليه همام ده يفتشوا كده من يخدمه ليه الجور مية ميتين فوق أكل أنا يعلو.
6: هذا وتبقى إشكالية مكافحة المخدرات مسؤولية مشتركة بين الأسر والمدرسة والمجتمع والسلطات المختصة من أجل الحفاظ على صحة الشباب وأمن المجتمع واستقراره.
1: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.